البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

فَدَثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

أطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول موضوع يتعلق بمفهوم العبودية. العبودية طريقة من طرائق التزكية، تحقيق العبودية يساوي تحقيق التزكية. كلما حقق المسلم عبوديته لله عز وجل، كلما صفت نفسه وزكت ونقت، وكلما ضعف في عبوديته لله عز وجل كلما ضعفت إشراقاته ونقاء تزكيته. هنالك مفهوم سائد لدى الكثير أن العبودية هي تحقيق العبودية لله عز وجل، يعني قيام المؤمن بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، وأن هذا الحق الواجب عليه نحو الله تبارك وتعالى يفهمه الناس بأنه يتمثل بأداء الواجبات التي فرضها الله عز وجل كالصلوات والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك من العبادات التي هي تتعلق بالله عز وجل بشكل مباشر، حق لله عز وجل بشكل مباشر. وهذا مفهوم صحيح ولكنه ليس مكتمل، لأن الله تبارك وتعالى جعل العبودية الحق هو أن يقوم الإنسان بذلك فيما يتعلق بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، الحق المباشر لله عز وجل، الواجب المباشر على العبد نحو الله تبارك وتعالى. ولكنه لم يقف هنا، بل أضاف حق العبد، حق الناس، حق المخلوقين كجزء من حق الخالق سبحانه وتعالى. ولذا فإن مفهوم قصر العبودية لله عز وجل بالواجبات التي فرضها الله عز وجل وترك المحرمات التي منعها الله عز وجل على المسلم مفهوم غير صحيح. لا تكتمل عبودية المؤمن حتى يقوم بحق الله عز وجل وبحق خلق الله عز وجل. نجد أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يعلق تعليقا جميلا على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يؤكد على هذا المفهوم فيقول: لا ينفك العبد عن واجبين، واجب بينه وبين الله عز وجل، وهذا هو المفهوم السائد، وواجب بينه وبين الناس، وهذا هو المفهوم الغائب. ترى الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويزكي وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه في حق الآخرين صفر، يتعامل مع الناس كأنه ليس لهم حق عنده. والتربية الإسلامية تقول لنا ليس كذلك، تقول لنا التربية التزكوية: كن مع الله كأن لا خلق، وكن مع الخلق كأن لا نفس. نعود إلى كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فهو يقول أن العبد لا ينفك بين واجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الناس. فالشريعة تقوم على هذين الأصلين، واجب حق الله عز وجل متمثل في شيئين، متمثل في الحق المباشر له سبحانه وتعالى، ومتمثل في الحق في حق عباده نحو هذا الإنسان، نحو هذا العبد. يقول الرازي رحمة الله تعالى عليه: الأصل الأول تعظيم الخالق عز وجل، الأصل الثاني الإحسان إلى الخلق، والتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وبهذا تظهر عظمة هذه الرسالة السماوية، التي كيف أن الله عز وجل يربط حقه بحق عباده. يقول لك: لا تكن عبدا خالصا لله عز وجل في عبوديتك لله عز وجل، ولكنك في معاملتك مع خلقه سيء المعاملة، تغش، تخدع، تشهد الزور، تكذب، تصادر حقوق الآخرين، تنتهك أعراضهم، تأكل لحومهم بالغيبة والنميمة، تفسد ذات بينهم. هذه حق العباد، جزء من حق الله، من الحق العام لله عز وجل. فكمال العبودية لا يمكن أن يكون إلا بتعظيم الخالق والإحسان إلى خلقه، والجمع بين حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. وما التقصير في حقوق المخلوقين فهو تقصير في حق الخالق، لأن الله عز وجل افترض عليك سلوكيات تقوم بها نحو إخوانك، نحو عبيده، فإذا أخللت فيها فقد أخللت في حق الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: عبدي فلان مرض فلم تعده، ألا تعلم أن لو عدته لوجدتني عنده؟ يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ألا تعلم أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، ألا تعلم أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سبحانك يا الله ما أكرمك. إذن جعل حق العباد حقا له، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده. وهكذا يعاتب الله عبده لأنه قصر في حقوق المخلوقين، ولا يتسامح في تقصير العبد مع أخيه إلا أن يعفو عنه أخوه الإنسان. من شروط التوبة إرجاء حق الآخرين، لا تقبل توبة عبد حتى يرجع حق الآخرين. فالإحسان والصدق في معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان تعكس الصدق، إذا كمل صدقك مع الله يكون هنالك صدق مع الخلق، إذا كمل إحسانك إلى الله يعني عكس ذلك على إحسانك على الخلق. يقول صلى الله وسلم عليه وعلى آله: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. محبة يساوي تحقيق الإيمان، تحقيق محبة، المحبة بين المؤمنين يساوي تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان يساوي دخول الجنة. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد للمسلم كما يحرص على العبادات لله عز وجل، فإنه يحرص على إحسان إلى خلقه. وحينما ننظر إلى النصوص القرآنية نجد أن الله عز وجل ربط ما بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في أكثر من موضع، مع أن إقامة الصلاة أمر خاص به وإيتاء الزكاة أمر خاص بعباده. الزكاة حق للفقراء، يقول علي رضي الله عنه: فرض الله عبادات مثنى فلا تقبل أحدهما بدون الأخرى، مثل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله منه ذلك. وكذلك الإحسان إلى الخالق والإحسان إلى الخلق معا، كقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ اسمع أخي المستمع الكريم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا حق الله، ولا يحض على طعام المسكين، هذا حق الخلق. في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. حق الله الصلاة والإطعام حق العباد. وكذلك أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن نجد أن ربط الله عز وجل بشكل دائم وبأكثر من نص من نصوص القرآن الكريم بين حقه سبحانه وتعالى وبين حق عباده.

رضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابا هاما للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، هنأهم فيه باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة وبهذا اليوم المجيد، داعيا الجميع إلى جعل هذه الذكرى محطة جديدة لاستعادة الثقة وتجديد العهد وتوحيد الجهود وفتح صفحة عنوانها الإنصاف والشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح العمل في استكمال عدد من المشاريع التنموية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في الساحل الغربي بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي في العاصمة المؤقتة عدن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة. أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما رسم توجها عاما متناميا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ناقشت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي مع قائد محور الضالع اللواء أحمد قائد القبة وقادة ألوية محور الضالع آلية استكمال إجراءات الاستلام والتسليم. رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب قرار رقم 9 لعام 2026 بشأن إيقاف تراخيص إياد السعدي وكيل حوالة لحج تبن وإغلاق مقرها، وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. بحث وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح مع وفد وقف الديانة التركي برئاسة أحمد تحسين الذي يزور المحافظة حاليا الشراكة الإنسانية في المحافظة ومنها مشروع الأضاحي للعام 1447 هجرية، واطلع الوكيل على الاستعدادات لتنفيذ المشروع عبر الشركاء المحليين ويتضمن ذبح 2300 رأس من البقر وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة. قدم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منحة استضافة ل 400 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمعاقين في القوات المسلحة اليمنية لموسم حج 1447 هجرية تقديرا لتضحياتهم بما يعزز قيم الوفاء والعرفان. انتهى الموجز وما يمجيد، إلى اللقاء.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني، في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: اشغلتوني واشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: اقول لك مالي؟ اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
5: هي مالي طيب، مسموض المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
7: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
8: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
10: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
11: إذاعة مأرب عبق الماضي وصوت الحاضر.
12: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح.
0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب، ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. بمجرد أن تشق الشمس طريقها للسماء ويرتفع الظلام عن كاهل الكون، تشق صباح الخير هي الأخرى طريقها إلى الناس والوجود، مذيبة للفوارق ومحننة للقلوب، ومذيبة بعض ما تراكم في النفوس من مواقف سيئة وأمور غير مستحبة. إنها دواء لطيف يستحضر الصفح بديلا عن المواجهة والتشاكس. تخيل أحدهم قد بات على خصام معك، لكنه في الصباح يلقاك بابتسامة متسامحة ترافقها عبارة صباح الخير. إن ذلك أدعى إلى أن تنسى كل ما تراكم بينكما من سوء، وتدنو بلطف باتجاه رد الخير بالنور، لتتكون من حيث لا يدري الطرفان مساحة من ود وألفة يمكن لهما فيها أن ينطلقا من حيث حقيق بهما أن يكونا من صلح وود وتسامح. إنها كلمة سحرية آسرة تجعلنا في حالة أفضل، فالإنسان معروف ببحثه عن الأنس، ذلك الأنس الذي هو ضد الوحدة والانعزال، ذلك الأنس الذي اشتق منه اسم الإنسان، فلا يستطيع أحد منا أن يعيش وحيدا في هذا الكون الفسيح. إننا دائما وأبدا ما نبحث عن أرواح تتآلف معنا وتكمل علينا حياتنا من نحو أهل أو جيران أو رفقة حياة، لكن ذلك الأنس سيتحول حتما إلى مصدر تعاسة سحيق حينما تكون علاقاتنا مع الآخرين مضطربة وغير سوية ولا تسلك الاتجاه الصحيح المفترض لها. صباح الخير ليست مجرد جملة عابرة، بل رمز للود والألفة. صباحكم ورد وريحان، صباحكم عطر وجمال، صباحكم بلسم وآمال، صباح الخير والنجاح، صباح النور والحب، صباح الكد والكفاح. القريب العاقل هو الفطن المتغافل، يتصنع الغفلة تجنبا لملاحات الرجال ولحفظ مياه وجوههم والإبقاء على أواصر الود والرحمة بينهم. يجمع حكيم العرب الكبير أكثم بن صيفي محاسن هذا الخلق النبيل في كلمات يسيرة بقوله: من شدد نفر، ومن تراخى تآلف. والشرف في التغافل، والتغافل من حسن الخلق الذي يترتب عليه احتواء الآخرين والتماس العذر لهم والإحسان إليهم. فالإحسان إلى الناس لا يقتصر على الإحسان بالإنفاق أو إلانة الجانب في حال الرضا، بل يقتضي الإحسان أن يكون المرء حسن الخلق حتى عند الإساءة إليه، ويكون ذلك بالتغافل عن أخطاء الآخرين. غياب مبدأ التغافل في المجتمع ترتب عليه ظهور الكثير من الخلافات والمشكلات التي لو عاودنا فحصها مرة أخرى لوجدنا أنها مغرقة في التفاهة والبساطة، إلا أننا أوقفنا أدمغتنا عندنا وعملنا العضلات، مما زاد الطين بلة والمريض علة. يتعين علينا الحفاظ على شعرة معاوية في بيوتنا وفي سياساتنا الداخلية والخارجية. لا ينبغي أن نسمح للترهات والأمور البسيطة أن تقطع أواصر الأخوة والقربة ووشائج الرحمة بيننا. قال الشاعر: من كان يرجو أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب، ويغض طرفا عن إساءة من أساء، ويحلم عند جهل الصاحب. وهنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم ترشدنا إلى التغاضي والإعراض عن جهل الجاهلين، والدعوة إلى السماحة والعفو والتغافل عن الأخطاء. والتغاضي والتغافل لغة لا يفهمها إلا أصحاب الإرادة القوية والنفوس الراقية التي تقدر الشعور الإنساني ولا تريد أن تخدش حياء الناس أو تكسر خواطرهم، وذلك بالترفع عن الدناية التي لا تؤثر في الحقوق ولا تقر منكرا ولا تهدم معروفا، بل هي من سفاسف الأمور. ولما كانت طبيعة الإنسان قد جبلت على ارتكاب بعض الأخطاء والزلل، كل ابن آدم خطأ وكلنا ذو أخطاء، فلا بد من التغاضي حتى تستقيم الحياة، خاصة بين الأزواج والأقرباء والجيران والأصدقاء وزملاء العمل. وإذا أردت أن يدوم لك الود فلا تحقق ولا تدقق، ودع عنك ماذا وكيف وأين ومتى، لأن التحقيق والتدقيق والتعميق هادم لجسور الحب بين الناس. قال علي رضي الله عنه: أغمض عيني في أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وما من عمى أغضي، ولكن لربما تعامى وأغضى المرء وهو بصير. وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع خبير. فالتجاهل والتغابي والتغافل سبب لدوام العشرة وصفاء الود، وهو دليل على سمو النفس. المستمع الكريم، هل جربت مرة أن تلاحظ نشوة شعورك حين تتغافل عن هفوة فعلها إنسان عن قصد أو دون قصد؟ هل جربت قياس الرضا النفسي الذي تشعر به وأنت ترفع عن هذا الإنسان ألم الحرج أو الاعتذار؟ هل قرأت في بريق عينيه العرفان والتقدير والاحترام لما قمت به؟ هل لاحظت الخجل الذي اعتراه حين التزمت الصمت وتظاهرت بالتغافل وعدم التأثر بما بدر منه؟ إن لم تكن قد تغافلت عن ذلك فيما مضى، فلديك فيما بقي من عمرك فرص جديدة تستحق الاغتنام، واغتنامها يكون بالتغاضي والتغافل وغض الطرف. وختاما، لابد أن نوقن أن كل ابن آدم خطأ، ولا عصمة لبشر إلا من عصمهم الله تعالى. لابد أن يكون ميزاننا وتقييمنا للآخرين شاملا، فلا ننسى خيرهم وصالح أفعالهم لمجرد هفوة أو زلة. التغافل يمنع الجدال ويضمن سلامة الصدر والألفة والمحبة. التغافل يعطي الطرف الآخر فرصة لمراجعة النفس وتهذيبها. التغافل لا يضخم الأمور ولا يرسخها، بل يجعلها تمضي على أنها زلة عابرة وهفوة لا قيمة لها. التغافل يقوم السلوك بابتسامة عاتبة أو بنظرة. كل هذه لغات تفهمها النفوس الراقية التي تقدر الشعور الإنساني، ولا تريد أن تخدش بريقه، ولا تكسر كبرياءه، ولا تحط من قدره، ولا تنال من حيائه. كل هذه محاضرات تربوية عابرة للقلوب، لا تحتاج لترتيبات مسبقة، ولا تستهلك زمنا، ولا تحتاج لوسائل تعليمية حديثة، ولا تحدها جدران قاعات. كل هذه محاضرات يستفيد منها المعلم والمتعلم على السواء، فالمعلم يزداد رقيا ويأخذ بيد المتعلم ليصعدا سويا سلما لدرب من دروب الأخلاق قلما يستعمله كثير من البشر. كل هذه رسائل مفعمة بتقدير الحب والإبقاء على الود وسلامة الصدر وحسن النية ولين الجانب. كل هذه رسائل مضمونها أن ما بنته السنوات لا تهدمه الهفوات. اللهم اصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، ولا تجعل للشيطان مكانا بيننا. رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود وستر زلّة.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أصدقائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
3: والبداية مع فقرة قيم أخلاقي، وسنتحدث عن المشاركة الفعالة.
4: أحباب الصغار، المشاركة هو من الآداب التي يجب أن نتعلمها. صحيح أنتم لكم الحب الكبير من الأهل، لكن هذا لا يعني أن كل شيء هو لكم أنتم فقط. ما أجمل المشاركة مع الآخرين باللعب أو بالقيام بالأعمال إذا طلب منا، أو حتى أنتم قولوا سوف نتشارك معكم على تنظيف الحي مثلا. والمشاركة الفعالة يا أطفال الصغار دليل على طيبة قلوبكم وأخلاقكم الجميلة.
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصة اليوم أهل الخير.
1: في أثناء ذهاب محمود للمدرسة كل صباح تقع عينه على ذلك المسجد الصغير الذي شيده بعض أهل الخير، وحين عودته من المدرسة يرى العمال وهم يعملون بجد ونشاط في البناء والتشييد ورفع الأحجار. كل مرة يمر محمود من هذا الطريق يرمق هذا المسجد الجديد ويدور في عقله سؤال واحد: متى يكتمل هذا المسجد ويزخر بالمصلين السجد الركوع؟ ذات مساء جلس الوالد جوار صغيره محمود حينما رآه شاردا وكأنه يفكر في أمر ما. سأله والده مداعبا: أراك مشغولا أيها الصغير، ماذا يشغلك عنه؟ أفاق محمود من شروده على صوت والده فسأله في حيرة: أبي، في أثناء ذهابي للمدرسة ألمح مسجدا جديدا تحت الإنشاء، هل تعرفه؟
2: أجاب والده بثقة: طبعا أعرفه، إنه مسجد الرحمن. تهلل وجه محمود وهو يسأل والده: ومن الذي يتكفل بمصاريف البناء يا أبي؟ أجابه والده: أهل الخير من أبناء مدينتنا، الجميع يساهم كي ينال هذا الثواب العظيم. ظهرت علامات التفكير على وجه محمود وهو يسأل والده بصوت هامس: وهل هناك مبلغ محدد يجب التبرع به؟ أطلق الوالد ضحكة حانية وهو يربت على كتف محمود قائلا: الله لا يشترط علينا في الصدقات، كل حسب قدرته، من لا يملك مالا لا إثم عليه، بل يمكنه أن يشارك بصنعته أو حرفته كي يكتمل البناء. تهلل وجه محمود وهو يحتضن والده قائلا: هل هذا يعني أن مصروفي يكفي كتبرعا لبناء المسجد؟
1: أجابه والده في ثقة: بالطبع، وسيفرح الله بك كثيرا لأنك ساهمت في بناء بيت من بيوت الله. نام محمود وهو يحلم بقدوم الصباح، ومع نسمات الصباح الأولى ارتدى محمود ثيابه وأخذ مصروفه والتقط حقيبته المدرسية مسرعا على غير عادته، وما إن مر بالمسجد حتى أسرع إلى ذلك الصندوق الصغير الموضوع للتبرعات. أخرج محمود مصروفه من جيبه، تأمل الريال قليلا ثم قبله قبلة حانية قبل أن يضع الريال في الصندوق ويواصل سيره للمدرسة وهو سعيد لأنه أصبح منهم، من أهل الخير.
3: انتهت فقرة قصة اليوم، فاصل ونذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائي الصغار إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن حيوان الجمل. الجمل ويعرف أيضا باسم سفينة الصحراء، وهو حيوان أليف من أكبر الثدييات في الصحراء. استخدمه الإنسان منذ آلاف السنين، وهو من الحيوانات التي كانت وما زالت تستخدم لنقل البضائع في الصحراء، وما زالت الجمال تربي في المزارع في عالمنا العربي للاستفادة من حليبها ولحومها. يضع الجمل في بعض الأحيان سفينة الصحراء لأنه نافع في الرحلات عبر الصحاري الرملية، حيث لا غذاء ولا ماء. وتروي بعض حكايات صعبة التصديق عن مدى تحمل الجمال انعدام الطعام أو الماء، ولكن الحكاية التي نعرفها أنها صحيحة غريبة حقا. فالجمل يستطيع أن يحمل راكبا وحملا يزيد وزنها عن ربع طن. وفي بلاد الصومال قطعت قافلة من الجمال مسيرة 6 أيام بلا ماء، وفي استراليا قطعت جمال محملة مسافة 40 كيلومتر يوميا طيلة 8 أيام بلا ماء. والجمال كالأبقار والأغنام حيوانات مجترة، أي أنها تبتلع كمية كبيرة من الطعام بسرعة عندما تسنح لها الفرصة، لذلك ثم تعيدها إلى أفواهها فيما بعد لتمضغها ببطء إلى أن تهضمها. ولها منخاران مشقوقان عموديان تستطيع إغلاقهما لمنع دخول الرمال أثناء العواصف الرملية، كما أن أهدابها طويلة تمنع الرمال من الدخول إلى عينيها. خفها مكون من شقين، لكل منها جلد سميك مبطن متصلين بجلد سميك، أيضا يتيح للشقين للانفراج والسير الثابت في الرمال الرخوة أو الممرات الصخرية. انتهت فقرة معلومات مفيدة،
1: وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. أيضا انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
3: هي ملم طيب، مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة خنت كاوس الملكة المصرية.
5: الملكة خنت كاوس، من المرجح أن الملكة خنت كاوس الأولى قد تكون حكمت مصر في نهاية عصر الأسرة الرابعة، وقد تعد الملكة الحاكمة الثانية بعد الملكة ميريت نيت التي حكمت غالبا مصر في عصر الأسرة الأولى نيابة عن طفلها الصغير، ويعنى اسم الملكة خنت كاوس الأولى مقدمة أرواحها. خنت كاوس ملكة مصر القديمة التي تربعت على عرش مصر في عهد الأسرة الرابعة، وهناك أبرز معلومات عنها أنها اتخذت لنفسها ألقابا عديدة مثل ملكة مصر العليا والسفلى وأم ملك مصر العليا والسفلى. لقبها الملكي موت نيسون، أي بيتي نيسون، وكانت الوارثة الشرعية للعرش، ومن ثم نقلت هذه الشرعية إلى الأسرة الخامسة. هي أيضا بنت معبد في هضبة الجيزة شمال طريق المعبد الجنائزي لمنقرة، وهي أيضا أول ملكة كتبت على باب هرمها ملك الوجهين البحري والقبلي والأم الملكية وبنت الإله.
4: والملكة خنت كاوس الأولى هي أغلب الظن ابنة الملك مانكورع صاحب الهرم الثالث بهضبة الجيزة، وكانت ربما زوجة للملك شيبسكاف من عصر الأسرة الرابعة، ثم زوجة للملك أوسير كاف، وأما للملك ساحورع، وأما للملك نفرئير كارع كاكاي من ملوك الأسرة اللاحقة الأسرة الخامسة. وهناك من يعتقد أن الملك ساهورع من ملوك الأسرة الخامسة كان ابنا للملك أوسير كاف من زوجته الملكة حاتب نفرئيس، وربما كانت الملكة خنت كاوس الأولى أما ووصية على ابنها الملك جادف بتاح الذي ذكره المؤرخ مانتون السوماندي في قوائم ملوك مصر من أواخر ملوك الأسرة الرابعة، الذي ربما حكم فترة قصيرة ما بين 2 و9 سنوات، فضلا عن كونها أما للملك نفرئير كارع كاكا من ملوك الأسرة الخامسة. ومن المرجح أنها حكمت مصر فضلا عن وصايتها على حكم ابنها، وتزوجها أوسير كاف بعد وفاة زوجها كي يضمن الوصول إلى عرش مصر وتأسيس أسرة جديدة هي الأسرة الخامسة. لذا كانت الملكة خنت كاوس هي همزة الوصل بين الأسرتين الرابعة والخامسة، ونالت هذه الملكة قداسة وتوقيرا واحتراما كبيرا في عصر الأسرة الخامسة، لدرجة أنها تسمت إحدى ملكات هذه الأسرة باسمها وعرفت باسم خنت كاوس الثانية زوجة ابنها الملك نفرئير كارع كاكا.
5: ومن الجدير بالذكر أن هناك بردية مصرية قديمة تدعى بردية وستكار محفوظة في متحف برلين، وجاء اسمها نسبة للمغامر البريطاني هنري وستكار الذي اكتشف البردية أثناء أحدى رحلاته إلى مصر. وتسرد نصوص هذه البردية قصة خوفو والسحرة أو قصة بلاط الملك خوفو، وذلك العمل الأدبي الشهير الذي استخدم أحداثه كاتبنا الأكبر الأستاذ نجيب محفوظ في تشييد البناء الروائي الكهربائي في روايته الفرعونية المعروفة عبث الأقدار، وتتناول تلك البردية نهاية حكم الأسرة الرابعة، وتبشر بحكم ملوك الشمس القادمين من صلب إله الشمس رع ملوك الأسرة الخامسة، كنوع من أنواع الدعاية السياسية لأسرة لم تكن تجري في عروقها الدم الملكي، فادعت انتسابها لإله الشمس رع حتى تضفي على حكمها الشرعية.
4: وفي هذا العمل الأدبي الخيالي يمكن اعتبار الملكة خنتكاوس الأولى هي السيدة روجيرتا التي أنجبت أول ثلاثة ملوك من عصر الأسرة الخامسة، وهم الملك أوسيركاف والملك سارهورع والملك نفر إير كارع كاكا، كما يذكر ذلك العمل الأدبي المدهش. وعلى الرغم من أنه تم تصوير الملكة ترتدي زيا نسائيا داخل مقبرتها بالجيزة، تم تمثيلها في هيئة رجالية تماما مثلها مثل الملوك، فنراها جالسة على العرش وتضع لحية مستعارة والصلة الملكي ثعبان الكوبرا، وتمسك في يدها الصولجان الملكي كدلالة على حكمها للبلاد.
5: هذه هي الملكة خنتكاوس الأولى التي بنت مقبرة كبيرة مجاورة لأهرام الجيزة العظيمة، والتي كانت نقطة الانتقال في الحكم بين الأسرة الرابعة، حيث أهرام الجيزة والأسرة الخامسة التي بنت أهرامها مهمة في منطقتي أبو سير وسقارة إلى الجنوب من أهرام الجيزة. لقبها الملكي لخنتكاوس الأولى هو موت سونو تجي، الذي يمكن تفسيره بطريقتين: أم ملكي مصر العليا والسفلى، أو أم ملك مصر العليا والسفلى وملكة مصر العليا. والتفسير الأخير يقترح أنها حكمت مصر في نهاية الأسرة الرابعة.
4: وكل علماء المصريات الذين درسوا دورها في قصة الدولة القديمة يقولون أنها كانت زوجة تشيبسيس كاف، أو على الأقل ذات قرابة به، وأنها كانت أصل الأسرة الخامسة. أما الدور الأهم للملكة خنتكاوس فهو حفاظها على العرش ونقل السلطة سلميا بين أسرتين، وقد أدى هذا إلى ترويج دعاية دينية سياسية لنشأة ملوك الأسرة الخامسة الذين لا ينحدرون من أصل غير ملكي، بل كان أولهم وسركاف كاهنا لرع، فدعا هو وأبناؤه أنهم أبناء الآلهة رع من كاهنه رع المدعوة رود جيدت، التي يرى أغلب الثريين أنها هي نفسها الملكة خنتكاوس. لكن هذه القصة لم تدون كتابة إلا في نهاية عصر الأسرة الثانية عشرة، أي حوالي 700 عام من بداية الأسرة الخامسة.
5: ماتت خنتكاوس ودفنت في قبرها الفخم بالجيزة، والذي يقع إلى جوار الطريق الصاعد لهرم أبيها الملك من كوارع، وقد بني على نتوء طبيعي من الصخر، بحيث بدأ كأنه مركب من مبنيين وكأنه هرم ملكي ذو درجتين. وعندما توفيت خنتكاوس تم دفنها في الجيزة بهرم داخل حفرة بها قارب، ويعرف قبرها بجي 100 وجي 8400. بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.
6: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، في هذه العشر الكرام، وبعد أن تحدثنا وإياكم في مستهل هذه العشر عن فضل عشر ذي الحجة وأهميتها ومكانتها وأهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتقرب العبد إلى الله، نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة والتي سنخصصها للحديث عن الأضحية وأحكام. فيا ترى ما هي الأضحية وما هي أحكامها وما أهم شروطها وما الأمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار وذبح الأضحية؟ يسرني أن ألتقيكم في مستهل هذه الحلقة مرحبا بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية والمدرس بدار الحديث بالوادي بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ عدنان، مرحبا بك.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، مع الأضحية وأحكامها نبحر وإياكم في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك. نتحدث في هذه الحلقة عن الأضحية وأحكامها، ويسرني أن أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا، وكل عام ونحن وأنت والأمة الإسلامية بخير وعافية إن شاء الله.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين، بارك الله فيك.
0: في البداية شيخنا الكريم، الأضحية وكتشريع من التشريعات الإسلامية وكحكم من الأحكام الإسلامية، يا ترى ما هو تعريفها وما مشروعيتها؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فتعريف الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقربا.

0: إلى الله تعالى، وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الدليل على ذلك من كتاب الله فقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ومعنى أملحين يعني الأملح هو الذي يختلط يعني لونه بالسواد والبياض، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وكونها من شعائر الدين، وسميت أضحية اشتقاقا من الوقت الذي يبتدئ ذبحها فيه، وهو ضحى يوم النحر بعد أن يصلي يعني أهل الإسلام صلاة العيد. فإذا صلى الإمام صلوا أدوا صلاتهم وخطبتهم، فيشرعون في ذبح الأضاحي، والصلاة تكون هي وقت الضحى عند أن ترتفع يعني الشمس بمقدار ميل.
1: وبهذا أيضا شيخنا الكريم ارتبطت التسمية بالعيد نفسه.
0: أي نعم، فيعني سمي عيد الأضحى لأنه يكون في ضحى ذلك يعني اليوم. ورب العالمين يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنسيكة يعني مشروعة في كل أمة.
1: جميل جدا شيخنا الكريم. إذن ذكرتم لنا تعريف الأضحية ومشروعية الأضاحي، ولا شك أن هذا التشريع من التشريعات الإسلامية يعني له حكم في الشريعة الإسلامية. فيا ترى ما هو حكم الأضاحي، وبالذات في ظروفنا الحالية اليوم؟ نحن اليوم يعني هناك الكثير من يطرح عن وضع الناس وحالتهم، ويعني أي عقل أن تكون بذلك التشديد والوجوب؟
0: الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادرين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. رواه مسلم. فقد فوض صلى الله عليه وسلم الأضحية إلى إرادة المكلف، ولو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى إرادته. ثم إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، كما في سنن الترمذي وغيرها، فأسقط بذلك الوجوب عنهم. هكذا قال جمهور أهل العلم، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين ببعض الأحاديث هي محل بحث ونظر بين أهل العلم، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها.
1: هل ربط الوجوب بالاستطاعة أيضا؟
0: أي نعم، قال: منها على أهل كل بيت أضحية. و قلنا هذا بعضهم يعني يصححه وبعضهم ماذا يضعفه. وأيضا منه من هذه الأحاديث: من وجد سعة يعني قدرة، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني أنت قادر أنك تتقرب إلى الله ولا تفعل، مفهومه إذا لم يكن لك سعة. يعرف الإنسان قاعدة عامة أن المعجوز عنه معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا ماذا وسعها.

0: فعلى القول بالوجوب فالواجب لا يجب إلا على من يقدر عليه، فأما إذا عجز عنه فإنه يعني يعفى عنه تكرما من الله جل وعلا وفضلا.
1: طيب شيخ، ولهذا في هذه النقطة اليوم أيضا تستجد المسألة في واقعنا اليوم، ونحن هنا في محافظة مأرب، سواء كان ولي أمر الأسرة يرى أنها واجبة أو أنها سنة مؤكدة، البعض يكلف نفسه فيستقرض ويستدين. اليوم أيضا البنوك فتحت هذا الباب وشراء الأضحية بالتقسيط، ويستدين الإنسان مبلغا يعني ربما أكبر من أو أكثر من حجم وسعر الأضحية، بغض النظر عن مسألة الشراء وطريقتها وكونها ضمن البيوع المشروعة أم غير المشروعة. حبذا لو أطلعتم أيضا على هذه النقطة.
0: الذي يروا الوجوب يقولون من كان يعني له قدرة على سداد الدين، يعني الدين دين ميسور يستطيع عليه، يعني كإنسان معه راتب يعني هو يؤمل فيه، أو إنسان معه يعني شيء سيبيعه، عنده يعني ثمرة، عنده نتاج يعني سيبيعه، يعني ضامن أنه يستطيع إيش يسدد، فهذا له أن يستدين على القول بماذا؟ بالوجوب أو حتى بالاستحباب. أما إنسان يعني هو غارق ديون ولن يستطيع أن يسدد، وحتى لو كان له راتب لأنه قد أصبحت عليه الأمور مثلا متراكمة ومتضاعفة، فقد أسقط الله عنه، فكيف يكلف نفسه ما لا يطيق؟ رحمه الله جل وعلا وأسقط عنه يعني ما عجز عنه، فيكلف هو نفسه، فلا يكلف الإنسان نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم يكلفك الله فكيف تكلف ماذا؟ نفسك. لكن قلنا يعني من كان له قدرة يعني على أن يقترض ويسدد، بمعنى أن عنده شيء مثلا وليس عليه ديون متراكمة ولا شيء يرهقه، والأمر يعني مسألة تقديم وتأخير، أنه تأخر عليه مثلا راتبه، أو إنسان معه محصول وهو يعني سيبيعه ويسدد، فهذا لا بأس.
1: من باب الجواز
0: أما من باب أن الإنسان يكلف يعني نفسه ما لا يطيق، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس له يعني أن يحمل نفسه، فإن نفس الإنسان مرتهنة بدينه، يوم القيامة يرهن بدين ماذا؟ الناس عند الله جل وعلا، فلا يكلف نفسه، وخصوصا مثل ما ذكرت الآن أيضا في هذه المعاملات التي تحصل، والتقسيط هذا كيفه، ما شروطه، ما أموره، قد يدخل الإنسان في أمور ماذا؟ يعني لا تحمد عقباها، بل قد تكون في بعض الأشياء غير ماذا شرعية، وليس الوقت اللي يعني فيه مجال للتفصيل في هذا.
1: دعنا فقط نفصل في هذه المسألة فيما يتعلق بشراء الأضحية عن طريق البنوك أو مؤسسات الصرافة أو غيرها فقط. يعني اليوم هناك صورة معينة، مثلا كأن يقوم البنك بشراء تلك الأضحية، أنت تختار أضحية فيدفعه ثمنها ثم يقبضها ثم يبيعها لك.
0: أي هذا إذا قبضها ثم باعها هو فهذا لا بأس به، أما أنه يعني يحولها لك يعني تذهب وفقط يسجل عليك، يعني ولا هو يبيع ولا عنده يعني حقيقة أغنام وبهيمة أنعام يبيعها عليك حقيقة، فهذا يكون فقط مجرد قرض جر نفع، ويدخل في مسألة ماذا؟ الربا. أما إذا اشترى وحاز بضاعته في أماكن معينة ثم قال تخير منها وهو عليك دين بكذا وكذا، يعني يبيع لك مثل ما يبيع لك داخل السوق، فهمت؟ فلا إشكال في ذلك.
1: إذن هنا نستطيع أن نقول أنه عندما يقوم البنك بشراء تلك الأضحية والدفع ثمنها كحيازة خاصة للبنك ثم يقوم مرة أخرى ببيعها للمواطن، فتلك الصورة جائزة،
0: يعني مثل ما يفعل التاجر تماما، فلا إشكال في ذلك،
1: ولا إشكال أيضا في مسألة الزيادة بسبب طول المدة.
0: لا، هذا الآن يعني السوق يحكم حكمه، وكل يعني كل لها ماذا؟ مقاديرها، ولا بد أن يراعى فيها المواصفات.

0: الشرعي.
1: جميل جدا. إذا مستمعنا الكرام هكذا تعرفنا في محورنا الأول عن تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث عن شروط الأضاحي. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، ونحن في هذه الأيام الكرام المباركات 10 ذي الحجة. يسرنا أن نلتقيكم مجددا لنتحدث في هذه الحلقة عن الأضحية وأحكامها. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: بارك الله فيك وفي المستمعين أجمعين.
0: يا ترى ما هي شروط صحة الأضحية وشروط الأضحية بشكل عام؟
1: للأضحية شروط لا بد من توفرها حتى تكون مجزئة مقبولة. إذا توفرت هذه الشروط كانت مقبولة الأضحية، وإذا لم تتوفر هذه الشروط معناها أنها غير ماذا؟ غير مقبولة وغير مجزئة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا، لأن الغنم يطلق على الضأن وعلى المعز، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة هي الثني من الإبل والبقر والغنم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير هذه الأجناس، ولا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها، فوجب اتباعه في ذلك. إذن هي محصورة أولا في ماذا؟ في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لها سن محين، إذا كانت أقل من السن المعتبر في الشرع فلا تقبل، فإذا كانت في السن المعتبر شرعا فهي مقبولة. بأن تكون ثنية، إذا كانت من الإبل والبقر والمعز والجذع، إذا كان من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، لا بد أن يتم 5 سنين ويشرع في ماذا؟ في السادسة. والثني من البقر ما تم له 2 سنين ثم بدأ في ماذا؟ في الثالثة. والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، يعني في جذعه، يعني في ضأنه ومعزه. وبعضهم يفرق بين الضأن والمعز، فيعني ما كان من المعز يعني يشترط فيه تمام 1 سنة، وما كان من الضأن هذه الكباشة يعني يقول 6 أشهر. ولو احتاط الإنسان لنفسه أن تكون ماذا؟ 1 سنة، يعني للخروج من الخلاف، فهذا يكون أولى. وأفضل هذه الأنواع الإبل ثم البقر ثم الضأن. وتجزئ الإبل والبقر عن 7 أفراد، ولا يجزئ الضأن إلا عن 1 فحسب، يعني فعنه وعن أهل بيتي تجزئ عنهم ماذا؟ 1. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب.
0: قبل أن نأتي إلى الشرط الثالث شيخنا الكريم في هذه النقطة ما يتعلق بالعمر، هناك أيضا من الفتاوى المتداولة التي يرددها كثير من العوام، مثلا أن الإبل لا مشكلة إن كانت أيضا في عمر البقر 2، وأيضا النقطة الثانية هي أن الإجزاء أيضا للإبل عن 10، وكذلك أيضا البعض يعني يقسم، يعني لا يمانع في أن تقسم الأضحية بالنسبة للبقر والإبل على أكثر من شخص، بحيث يكون لكل واحد منهم بحيث يعني نصف السبع، ثلثي السبع، وماذا إلى ذلك. هل يؤثر ذلك في الأضحية، وما مدى صحة مثل هذه الآراء؟
1: على كل، يعني بالنسبة الجمهور على أن الثني ما ذكرنا يعني أوصافه، هذا جمهور أهل ماذا؟ العلم الذي سبق معنا يعني. ومع ذلك يعني فيه نظر يعني قد بعضهم يرى مثل ذلك، لكن الصحيح يعني ما ذهب إليه جمهور العلم أن هذه هي ماذا المقادير. وأما ما يتعلق بالتقسيم قد جاء أنها تجزئ عن سبعة، فهمت؟ وحصل الخلاف في مسألة ماذا يعني الإبل، والجمهور على أنها لا تجزئ إلا عن ماذا عن سبعة. فالتقيد بذلك هو يعني الصحيح، وهو الأبرأ لماذا للذمة. فإذا كانت الآن سبعة أشخاص مضحين أو مهدين، الهدي هو الذي يكون إلى ماذا يعني يفعله الحجاج ويكون إلى الحرم، والأضاحي هي التي تذبح في يعني الأمصار يعني في ديارهم، فلكل واحد ماذا سبع. وأما أنك تأخذ سبع وتقسمه بينك وبين غيرك، مثل ما نقول يعني إيش واحد معه يعني الشاه يعني يذبحها هو وغيره، كيف تكون يعني مجزئة عنه؟ السبع يجزئ عن ماذا؟ عن واحد يعني أو عن أسرة، واضح هذا؟
0: النقطة الأخرى يعني دخول غيري في سبع آخر، يعني أنا أخذت يعني أخذت سهما بأن شاركت في سبع مثلا كوضحية مجزية عني. البعض مثلا قد يضطر الجزار لأن يقسم سبعا أو سبعين بين عدة أشخاص لأنهم يريدون لحما فقط ولا يريدون التضحية. أيوه، هل يؤثر في صحة أضحيتي أنا؟
1: هنا يأتي السؤال، هل يكون يعني هل تذبح مثلا البدنة التي تسبع أو البقرة التي تسبع فيكون بعضها يعني أضحية،
0: نعم،
1: ويكون بعضها ليس أضحية وإنما لحم، فهمت؟ يعني لنقول رجلين يعني قالوا نحن سنضحي، وخمسة قالوا لا إحنا ما نريد أضحية.
0: هذا هو ما يحدث اليوم للأسف.
1: نعم، يعني إنما نريد ماذا لحم، فهمت؟ فبعضهم جوز يعني مثل هذا، وبعضهم منع من ذلك، يقول لك إما أن تذبح هذه بنية ماذا التضحية والتقرب، فيعني يكون سبعة يعني يجتمعوا فيها، أو رجلين ويضحوا بها والزيادة عن أسباعهم تعتبر ماذا تطوعا. أما تكون جزء منها تجارة وجزء منها يعني أضحية، هذه أريق دمها على أي وجه؟ على أنها قربة أو على أنها ماذا يعني لحم أو بيع
0: منفعة،
1: فهمت الآن؟ فالأحوط لا، إما أن تذبح يعني على وجه التقرب ويكون دمها يعني أريق من أجل ماذا تقربا إلى الله جل وعلا، يشترك فيها سبعة، يشترك ثلاثة، يشترك أربعة، فما زاد عن أسباعهم يعني يكون لهم يعني من باب ماذا الزيادة فضة، ولكل واحد سبعه المخصص له، أو يجتمعوا سبعة وكل واحد سبع. أما تجارة وغير تجارة وإن قال به البعض، فالأحوط والأبرأ للذمة أنها ما يذبح للبيع غير ما يذبح لماذا للأضحية.
0: على هذا الشيخ هذا الكريم نستطيع أن نقول أنه فرصة لنصح التجار وتوصيتهم بأصحاب الجزارة وكذا أن يضموا الأسباع المتفرقة على انفراد، ويضموا الأسباع المكتملة في البهائم كاملة لتكون قد أريق دمها على وجه التضحية.
1: أين الذي يريد أضحية؟ هذه لكم أنتم سبعة تعالوا.
0: نعم.
1: أين الذين يريدون ماذا يعني يأخذوا لحم؟ خلاص يعني حق السبعة اعملها ل14، يعني كل اثنين يشتركوا في سبع لحم ما في اشكال، هذا احوط.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. نأتي إلى ما يتعلق بالعيوب التي ينبغي الحذر منها في اختيار الأضحية، فيا ترى ما هي عيوب الأضاحي التي تبطل صحتها؟
1: ايوه، هذا هو الشرط الثالث من شروط ماذا الأضحية، ان تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: أربع لا تجزئ في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها. إذن قد جاء بلفظ لا تجوز في الأضاحي وجاء بلفظ لا تجزئ في الأضاحي. العوراء البين عورها، يعني في عوراء بين عورها وعوراء غير بين عورها. كيف؟ العوراء البين عورها ذهبت عينها بالكلية، أما التي لا يتبين عورها يعني عينها سليمة وكل شيء لكن هي ماذا؟ لا ترى بها، فهي عوراء. فهمت؟ فهذه قد تجزئ، لكن العوراء البين عورها التي ذهبت عينها بالكلية يعني هذه يعني لا تجزئ. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها، مرض بين واضح ماذا فيها، هذا يسبب المرض فيها نقص فيها من حيث هي، وأنت تهديها لله تتقرب بها إلى الله. كيف تتقرب إلى الله بشيء يعني لا يرضاه الناس؟ لماذا؟ لأنفسهم، كيف يرضونه لربهم. والعرجاء البين ضلعها، يعني بين العرج ماذا فيها. والكثيرة التي لا تنقي، وجاء في رواية العجفاء بدل الكثيرة، وهي التي يعني أصبح عظمها ما له، يعني قالوا خاوي من المخ أو المخ الذي في عظامها ضعيف، هذا يدل على ماذا؟ أنها هزيلة وماذا؟ ضعيفة
0: في ظاهرها، تكون ضعيفة.
1: أيوة يعني يظهر عليها أن السمنة مش ليست فيها سمنة. وهناك عيوب مكروهة، إذن هذه ماذا؟ هذه لا تجزئ معها ويعني لا تصح. وهناك يعني العيوب يعني يكره أن تكون في ماذا؟ في الأضحية، ولكنها لا تمنع من الإجزاء، ويفضل أن تخلو الأضحية منها، يعني من العيوب سواء كلها، سواء كانت ظاهرة بينة أو لم تكن ماذا؟ ظاهرة بينة. فما كان ضرره بينا في منافعها وجسمها هذا لا يجزئ كما هو في الحديث، وما كان ضررها غير بين على منافعها وجسمها فهذا يكره مع القول بالإجزاء عند بعض أهل العلم. والأولى أن الإنسان ماذا؟ يعني يتحرى الأضحية التي تكون يعني ليس فيها عيب، يعني لا ظاهر ولا ماذا خفي، ما استطاع إلى ذلك ماذا؟ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو يعني الأفضل، لأن هذه شعيرة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت لا تهدي لمن تحب إلا ما تحب، فلا تهدي لربك إلا أحب شيء عندك وأنفس شيء عندك وأغلى شيء عندك. والشرط الرابع أن يكون الذبح في الوقت يعني المحدد يعني شرعا، فلا يذبحها قبل ماذا؟ قبل وقتها. فلو ذبحها مثلا قبل صلاة العيد هذه لا تجزئه، فإذا ذبحها في الوقت المحدد للذبح، الوقت المحدد للذبح من متى يبدأ؟ يبدأ من بعد يعني صلاة العيد وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق، يعني وهو اليوم 13 على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم جعل يوم العيد ويومين بعده فقط، وبعضهم لا قال 3 أيام، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الصحيح.
0: تبقى نقطة مهمة هنا شيخنا الكريم بالنسبة لمسألة العيوب، ما إذا كان العيب طارئا وبالذات مع اقتراب العيد.
1: أحسنت،
0: يعني انتقل أضحيتها واختار أفضلها وكذا، ثم طرأ عليها عيب مفاجئ كمرض مفاجئ، أو أصابها طفل برجمة حجر أو سهم أو الألعاب النارية الموجودة اليوم أو كذا، فعورت عينها أو غير ذلك، العيب الطارئ هذا ما حكمه؟
1: يعني عندنا الآن مثلا شخص اشترى أضحية سالمة من العيوب،
0: بل ربما انتقى واختار
1: وعينها خلاص هذه أضحيتي، ثم بعد ذلك يعني حصل لها ما يعيبها، فهمت؟ كسرت يعني، قطعت كذا. ففي هذه يعني الحالة، يعني هناك من يقول إن كان له قدرة استبدلها بماذا؟ بغيرها، ما لم فتجزئه، لأنه في الأصل قد اشتراها ماذا؟ اشتراها سليمة، وهي قد عينت، وما حصل عليها هو بقضاء الله وماذا؟ وقدره، ولا قدرة له يعني على تغييرها وإبدالها بماذا؟ بغيرها، يعني تجزئه.
0: ما إذا ماتت الأضحية فجأة، هل تجزئه نيته؟
1: أي نعم، أيضا إذا ماتت الأضحية. طيب إحنا قلنا على القول بأنها سنة، خلاص يعني. فأما الأمر إذا كان ماذا؟ واجب وماتت، طيب نرجع، هل له قدرة أن يستبدلها بغيرها أم ليس له قدرة أن يستبدلها بغيرها؟ على القول بالوجوب إن كان له قدرة استبدلها بغيرها، وإن لم يكن له قدرة فهي يعني لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ وسعها. وأما على القول بالاستحباب فهذا من باب ماذا؟ أولى، يعني أنه غير ملزم، فهمت؟ يعني فلا يستبدلها، يعني لأنه قد قدر عليه ولا قدرة ماذا له. وعلى كل إن قدر على التعويض عوض، وإن لم يقدر فلا شيء ماذا عليه.
0: طيب شيخنا الكريم في الأخير، ما هي الأمور التي ينبغي أن تراعى عند الذبح؟
1: الأمور التي تراعى عند الذبح أنه أولا يسمي عند ذبح الأضحية، ويستحضر النية، ويسأل من الله القبول، وإذا كانت من الإبل يعقل يدها يعني اليسرى وينحرها وهي قائمة، وإن كانت يعني من غيرها يعني يضجعها، ويعني يضع رجله على صفحتها. فهذه الأمور التي يعني يراعى في ذبحها. ويستحب له أن يأكل من ماذا؟ من أضحيته، ويحرم عليه أن يبيع أي شيء من أجزائها، لا يبيع يعني لا جلدها ولا صوفها، ولا يعطي الجزار أجرته يعني منها، وإنما يعطيه أجرته، وإذا أحب أن يهديه أهداه، أو أعطاه الجلد أو شيء على سبيل الهدية، لا على سبيل أنها ماذا يعني جزء من الأجرة.
0: ولا شك أيضا أنه مسألة الإهداء للآخرين والصدقة أيضا من الأمور المستحبة في الأضحية،
1: يعني فكلوا منها وأطعموا يعني القانع والمعتر. فيعني يستحب له أن يأكل وأن يطعم يعني غيره. أما القول بأنه يثلثها ثلاثة أثلاث يعني على سبيل الإلزام، فهذا لم يصح فيه ماذا شيء، يعني يأكل الثلث ويهدي بالثلث، ويعني
0: يتصدق
1: بالثلث، هذا ليس يعني لازما هذا التقسيم. فلو أكل أغلبها أو كلها لا شيء عليه، ولو تصدق بكلها لا شيء يعني فحسن، فهمت الآن؟ ولو أكل البعض وتصدق البعض يعني فيعني هذا هو ماذا الأولى، يعني تأكل وتصدق وتلتمس يعني أحوج الناس وأقرب الناس.
0: وما أحوجنا إلى ذلك في هذه الأيام، يعني يتفقد الإنسان الجيران هو اليتامى وأبناء الشهداء أو كذا،
1: كيف أنا أعيد في بيتي اليوم؟ نعم. وأتقرب إلى الله، وأين الدين يعني؟ وأين الحب لأخيك ما يحب نفسك؟ وجاري بجواري لا يجد ما يأكله.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامجكم يستفتونك، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر شيخنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، والذي أطل معنا اليوم ليتحدث إليكم عن الأضحية وأحكامها. في الختام هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله ومايو مجيد، وكل عام وأنتم بخير وجمعة مباركة. نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم، وأستهلها بالعناوين.

رئيس مجلس القيادة يطلق في خطاب للشعب رؤية وطنية جامعة لتعزيز الشراكة واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.

من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابا هاما للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، هنأه فيه باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بهذا اليوم المجيد، داعيا الجميع إلى جعل هذه الذكرى محطة جديدة لاستعادة الثقة وتجديد العهد وتوحيد الجهود وفتح صفحة عنوانها الإنصاف والشراكة والدولة العادلة والسلام والتنمية. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذه الذكرى الوطنية ذكرى 22 من مايو أن إن لليمن اليوم يقف عند لحظة فارقة من تاريخه الحديث، لحظة تتطلب منا جميعا شجاعة في قول الحقيقة للهروب منها، وشجاعة الإنصاف للمكابرة، وشجاعة بناء المستقبل للبقاء، وشجاعة بناء المستقبل إلى البقاء أسرى لجراح الماضي وصراعاته. وأكد فخامة الرئيس أن الوحدة اليمنية كانت بالنسبة للأجيال المتعاقبة من شعبنا حلما عظيما ومشروعا وطنيا وإنسانيا نبيلا حمله أبناء الجنوب والشمال معا بصدق وإيمان، باعتباره طريقا نحو دولة المؤسسات والعدالة والشراكة والمواطنة المتساوية. وتابع قائلا لكن الحقيقة التي لا يجب إنكارها هي أن ذلك المشروع تعرض لاحقا لانحرافات خطيرة أنتجت مظالم عميقة بدءا من الإقصاء والتهميش ووصولا إلى الإضرار بالشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة في الأساس. وجدد فخامة الرئيس التأكيد أن إنصاف القضية الجنوبية وجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي وضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة وتمكين جميع اليمنيين في ظروف طبيعية من التعبير الحر عن تطلعاتهم وتقرير مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي سيظل التزاما ثابتا لا رجعة عنه، معتبرا أن القضية الجنوبية هي جوهر أي تسوية عادلة وأحد المفاتيح الرئيسية لبناء سلام مستدام ودولة مستقرة. وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه لما شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية من منعطف أمني وسياسي خطير كاد يهدد مركز الدولة القانونية ويقوض أسس الأمن الوطني والقومي، لافتا إلى أنه بكثير من الحزم والحكمة وبمساعدة صادقة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تم تجنيب بلادنا مسارات الفتنة والتشظي والحفاظ على وحدة الوطن وصون تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الانقلابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني والمتحالف مع التنظيمات الإرهابية. وكرر فخامة الرئيس التأكيد أن حل القضية الجنوبية تحت سقف الدولة تمثل ركيزة أساسية للتماسك الوطني وشرطا للصمود واستكمال معركة التحرير وتحقيق السلام الشامل والدائم. وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجميع على المضي قدما للتعاطي مع الواقع الجديد بما يحمله من فرص وتحديات، مؤكدا أنه لا منتصر في صراعات أهلية ولا رابح في خلافات شركاء الهدف والمصير. ووجه فخامته في هذا السياق الجهات المختصة كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق الشخصيات السياسية والمدنية التي لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية وأعمال عنف أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة أو أفعال تمس أمن الدولة ومركزها القانوني، لتظل الجمهورية اليمنية وطنا يتسع لكل أبنائه وبابا مفتوحا لكل من يعود إلى صف الدولة والقانون. كما جدد الدعوة إلى سرعة إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ احتكار الدولة للسلاح وفقا للدستور والقانون. وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رؤية المجلس والحكومة للفترة المقبلة من أجل بناء نموذج يلبي تطلعات شعبنا وفي المقدمة مواصلة العمل المخلص من أجل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري على كافة الجغرافيا اليمنية وإنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة والتركيز على بناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة واستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والالتزام الثابت بالحل العادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار السلمي وتمثيلها في أي مسارات مستقبلية للحل السياسي. كما شدد فخامته على أولوية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ونقلها من مستوى التحالف الوثيق إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاندماج التدريجي للجمهورية اليمنية في المنظومة الخليجية والمضي في توحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعزيز دور السلطات المحلية وتمكينها من كامل صلاحياتها بالتكامل والتنسيق الوثيق مع الحكومة المركزية وأجهزة الدولة العليا. وأثنى فخامة الرئيس على الإصلاحات الحكومية الأخيرة على طريق إعادة البناء والاعتماد على النفس مع مراعاة مصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود وحشد الموارد الكافية
ميزانية الدولة من أجل الإيفاء بفاتورة المرتبات والأجور والخدمات الأساسية، مشيرا إلى توجهات قيادة الدولة نحو العمل على تحقيق التفوق الحكومي في القطاعات الحيوية ورفع اليقظة الأمنية وتسريع عملية التكامل العسكري وبناء القدرات الدفاعية والحرص على أن تكون العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة نقطة الانطلاق في عمليات البناء ومضرب المثل في عملية التعافي وردع قوى الإرهاب والتخريب التي تسعى إلى إعاقة هذا المشروع وزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد فخامة الرئيس التنويه بالاتفاق الأخير للإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين والمخفيين، مؤكدا في هذا السياق الالتزام الكامل بمواصلة العمل من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيات الحوثية وإغلاق هذا الملف الإنساني بصورة شاملة. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح العمل في استكمال عدد من المشاريع التنموية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في الساحل الغربي بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تزامنا مع احتفالة الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجرى التدشين ووضع حجر الأساس بحضور محافظ تعز نبيل شمسان وقائد القاعدة العملياتية العميد سعد القحطاني وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل ومدراء المديريات والمجالس المحلية. وشملت المشاريع استكمال الأرصفة البحرية في جزيرتي حنيش الكبرى وزقر ومشروع طريق النصر المرحلة الأولى جبل النار السقية وطريق المخا الهاملي موزع وبناء مستشفى ريفي في مديرية الوازعية، إضافة إلى الموازنة التشغيلية للمجمعات التربوية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي في العاصمة المؤقتة عدن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شايع محسن الزنداني لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة. وخلال اللقاء استمع الدكتور العليمي من رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وتفعيل الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يسهم في استعادة التوازن المالي والإداري وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما رسم توجها عاما متناميا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقالت تشينغ في مؤتمر صحفي عقد بسفارة الصينية في الرياض إن بلاده تؤكد دعمها الثابت للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، معتبرا أن صداقة اليمنية الصينية تمثل نموذجا للشراكة الثنائية، مؤكدا أن العمل على مواصلة ترسيخ وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين. وأشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليمن، معربا عن تطلع بلاده لتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة. وأعرب عن تطلع بلاده إلى عودة المهندسين والأطباء الصينيين إلى اليمن قريبا لمواصلة علاج المرضى وبناء الطرق وتحويل مخططات التعاون بين البلدين إلى واقع ملموس. أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب قرار رقم 9 لعام 2026 بشأن إيقاف ترخيص إياد السعدي وكيل حوالة لحج تبن وإغلاق مقرها. وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. من جانب آخر، رحب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. وأوضح المجلس في ختام اجتماعاته دورته الخامسة لعام 2026 التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد المجلس أهمية أن تستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واستعادة التوازنات العامة وتفعيل دور المؤسسات الإرادية والرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
ناقشت لجنة من وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي مع قائد محور الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة وقادة ألوية محور الضالع آلية استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بصورة منظمة ومؤسسية. واطلعت اللجنة ضمن أعمالها الميدانية لاستكمال مهامها في مختلف المحاور والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة خلال زيارتها لمحور الضالع على أوضاع المحور ومستوى الجاهزية والانضباط. من جانبه أكد اللواء أحمد قائد القبة أهمية تعزيز الانضباط في مختلف وحدات المحور، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات المحيطة. بحث وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح مع وفد وقف الديانة التركي برئاسة أحمد تحسين الذي يزور المحافظة حاليا الشراكة الإنسانية في المحافظة ومنها مشروع الأضاحي لعام 1447 هجرية. واطلع الوكيل على الاستعدادات لتنفيذ المشروع عبر الشركاء المحليين، ويتضمن ذبح 2300 رأس من البقر وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة وفقا للآليات وكشوفات المستفيدين من اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية الخاصة بالأضاحي برئاسة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعضوية الجهات ذات العلاقة، بما يضمن شفافية ووصول لحوم الأضاحي إلى أكبر شريحة من المحتاجين. قدم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منحة استضافة لـ400 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمعاقين في القوات المسلحة اليمنية لموسم حج 1447 هجرية، تقديرا لتضحياتهم بما يعزز قيم الوفاء والعرفان. وأوضح مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع العميد الركن جميل الأشول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الدائرة استكملت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف المحافظات، ونفذت برنامجا إرشاديا للحجاج المستفيدين بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي على مدى يومين لتعريفهم بمناسك الحج وإجراءات أدائها في المشاعر المقدسة. وأشار إلى أن نحو 16 مقعدا من المنحة خصصت لفئة المعاقين الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في جبهات الشرف والبطولة. كان هذا الخبر مستمعين هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين.

رئيس مجلس القيادة يطلق في خطاب للشعب رؤية وطنية جامعة لتعزيز الشراكة واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.

كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
2: هي ملم طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
1: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الستير. وقد يدور على ألسنة الناس اسم الستار، واسم الستار لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، أما الذي ورد اسم الستير فقد ورد هذا الاسم في السنة ولم يرد في القرآن، مقروناً باسم الحيي. وقد يكون الاسم الحقيقي في هذا الموضوع الستير وليس الستار. هذا الاسم ورد مطلقاً منوناً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وفي الحديث الشريف الصحيح: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله ستير يحب الستر. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا بد من وقفة عند كلمة فادعوه بها، يعني تقربوا إلى الله بالتخلق بالكمالات الإلهية. يمكن أن تتقرب إلى الرحيم بأن تكون رحيماً، ويمكن أن تتقرب إلى العدل بأن تكون منصفاً، ويمكن أن تتقرب إلى الستير بأن تكون ستيراً. ولا بد من التنويه إلى أن طبع الإنسان يقتضي الفضيحة، طبع يستمتع في أن يذكر فضائح الناس، وأن يكشف عوراتهم، وأن يتندر بسقوطهم. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الإنسان معه طبع ومعه تكليف، الطبع يتناقض مع التكليف. طبعه يقتضي أن يبقى نائماً مسترخياً غارقاً في نوم لذيذ، والتكليف يقتضي أن يستيقظ ليصلي الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. إذاً الطبع يقتضي أن أبقى نائماً، والتكليف يأمرني أن أستيقظ، والطبع يقتضي أن آخذ المال، والتكليف يأمرني أن أنفق المال. الطبع يقتضي أن أخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمرني أن أستر. الستر يحتاج إلى إرادة، إلى قوة إرادة، مع قصة ممتعة جداً تثير الحاضرين، يتلهفون إليك، تشرئب أعناقهم إليك، لكنك مؤمن، والمؤمن ستير يسكت. فلذلك هذا الذي يمشي مع طبعه، يسترسل مع طبعه، نقول له: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. أن يتمشى الإنسان مع طبعه قضية سهلة جداً، يسترخي،
أي شيء بيعرفه بيتكلمه. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. في إنسان أي شيء وصل إلى أذنه ينشره. يعني النبي علمنا أن إنساناً يحدثك بحديث ولم يقل لك هذا الحديث أمانة إطلاقاً، لكن سمع خطوة نعال وراءه فالتفت قلقاً، التفاتته القلقة تعني أن هذا الحديث بالأمانة، ما قال لك شيئاً، لكن رأيته قد أصابه قلق حينما سمع وقع خطوات وراءه. الحديث إذن بالأمانة، فالإنسان الطبع يقتضي أن تنشر فضائح الناس. لذلك أعظم ما عند المؤمنين أنهم مجتمع ستير، وأحقر ما في مجتمع الكفر أنه مجتمع فضائحي. نعم، أساسه الفضائح، والآن الإعلام أساسه الفضائح. بالمناسبة لو تتبعت فضائح أهل الدنيا من آدم إلى يوم القيامة لا تزيد الفضائح عن موضوعين: فضيحة مالية وفضيحة جنسية. وأنت حينما تحصن نفسك في موضوع المال وفي موضوع الجنس تكن في حصن حصين وفي حرز حريز. لذلك أيها الإخوة، الحديث الشريف: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث الآخر: إن الله ستير يحب الستر. يعني أختك حدثتك عن مشكلة بينها وبين زوجها والمجلس بالأمانة فضحتها، قلت لأختها الثانية والثالثة والرابعة ولأخواتها ولأخيها، فإذا مشكلتها مع زوجها بين كل الناس. هذا ليس من صفات المؤمن. أذكركم بأن الإنسان يمكن أن يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله. الله ستير، فالمؤمن يجب أن يكون ستيراً. أولاً، الستير في اللغة على وزن فعيل، وهذه الصيغة من صيغ المبالغة، يعني بيستر مليون فضيحة وبيستر أكبر فضيحة، صيغ المبالغة تأتي في الكم والنوع. الله غفار، صيغة مبالغة، بيغفر أكبر ذنب وبيغفر مليار ذنب كماً ونوعاً. الستير على وزن فعيل من صيغ المبالغة، ومعنى ستر الشيء أخفاه، ستر الشيء أخفاه. لكن كملاحظة، فرق بين الستر والستر. الستر مصدر، ستر يستر ستراً، أما الستر اسم. هذه القماشة التي توضع على النافذة اسمها ستر. فرق بين الاسم وبين المصدر. المصدر يدل على حدث، تماماً كشقة يشق. الآن هذه العملية اسمها شق، أما هذا الخط اسمه شق. فالله عز وجل يستر عباده. أولاً، الستير الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء. وأساساً الله عز وجل جعل الإنسان بخصيصة أن سرك لا يطلع عليه أحد، لا صديق ولا قريب ولا زوجة ولا ملك.
لذلك أعجب العجب ممن ستره الله عز وجل وهو يفضح نفسه. هذا يشيع بين الشباب والشابات بعد الزواج، تحدثه عن ماضيها، من سألك عن هذا؟ نوع من الحمق. فإذا شك في ماضيها وقع النفور، أو يحدثها عن علاقاته السابقة. الإنسان حينما يبتعد عن الله يسوقه الشيطان دون أن يشعر. يا الله عز وجل سترك. حدثني أخ قال لي إنسان صالح أباح له بعض أصدقائه أنه زنى في وقت مضى، قال لي والله مضى على هذه القصة 30 عاماً وكلما نظرت إليه تذكرت أنه زنى. الإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. فإذا الله عز وجل إنسان وقع منه زلة والله ستره، ما له حق يفضح نفسه. نحن ما في عنا بالإسلام ما يسمى بالبوح، أنه تقف أمام رجل الدين وتبوح له بكل أخطائك. هذا شيء ليس وارداً عندنا إطلاقاً. الله ستير، ما دام سترك يجب أن تستر نفسك. ما في داعي أبداً أن تبوح بأخطاء صدرت منك لأي إنسان. إذاً الستير هو الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء. يعني تروي الكتب قصة رمزية أنه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استسقى ربه، فقال الله له يا موسى إن فيكم عاصيا، مطر ما في، إن فيكم عاصيا، فقال من كان يعصي الله فليغادرنا، ما غادره أحد. وبعد حين الأمطار نزلت كأفواه القرب. قال يا رب من هذا الذي كان يعصيك؟ قال عجبت لك يا موسى، أستره عاصياً وأفضحه تائباً؟ أستره عاصياً وأفضحه تائباً؟ من تاب الله عليه وستره ينبغي ألا يفضح نفسه إطلاقاً، حتى لو كان في عليك ذمة في الجاهلية وتبت إلى الله، ولا بد من أن تؤدى هذه الذمة لصاحبها، يمكن أن ترسلها له بحوالي بريدية من دون أن تفضح نفسك، أن تقول له كنت عندك مرة واختلست هذا المبلغ من الطاولة. أبداً، حتى لو عليك حق لا بد من أن يؤدى، يمكن أن تؤدي هذا الحق من دون أن تفضح نفسك، لأنه الله ستير، أسبغ عليك ستره، لا تفضح نفسك. الآن الستير يأتي بمعنى آخر، معنى المنع والابتعاد عن الشيء. فقد ورد في الحديث الشريف الصحيح من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. من يصدق أنه إذا ربى بنتاً أو بنتين أحسن تربيتهما، رباهما على الصلاح والحياء والورع والتقوى، ثم اختار لهما زوجين صالحين من المؤمنين ومات له الجنة، يعني يكفي أن تربي بنتين، وفي بعض الروايات بنتاً واحدة، يكفي أن تربي بنتاً، أن ترعاها، أن تؤدبها بأدب الإسلام، أن تحجبها، أن تختار لها زوجاً مؤمناً، يكفي هذا العمل لتكون في الجنة. إذاً الستر هنا بمعنى البعد، يعني تربية هذه البنت تربية صالحة تبعدك عن النار. أخواننا الكرام، من البيت هناك مئات الطرق إلى الله، من البيت،
من الطريق هناك مئات الطرق إلى الله، من عملك مئات الطرق إلى الله، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في بيت ما في بنات، هذا كلام النبي. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ومعنى رجل في الكتاب والسنة لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة رجال في القرآن لا تعني أنهم ذكور، تعني أنهم أبطال. قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، واحد من عامة المؤمنين. ما هذه الثلاثة؟ يقول: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. معنى ذلك الجنازة لها قول، القول قد يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. قال: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. لذلك الإنسان إذا مشى في جنازة، هذا الذي في النعش انقضى أجله وختم عمله وسيحاسب عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لذلك قالوا: أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، ما طبق علمه. وأندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ورثوه حلالاً أنفقوه في طاعة الله فدخلوا بمال أبيهم الجنة ودخل هو بماله النار، لأنه كسبه من طرق متعددة لا ترضي الله عز وجل. فلذلك المعنى الدقيق: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. الآن يمشي في الجنازة يتحدث عن الصفقات والبيت الفلاني والمحل الفلاني والحفلة الفلانية اللي حضرتها رائعة كانت، ماشي بجنازة. ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بطل بالجنازة، بطل وبالصلاة بطل. الثالثة موطن الشاهد: وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. التعبير الدارج، في ناس مو قابضين الدين، حديث شريف صحيح قال لك: هذه البنت إذا ربيتها وأحسنت أخلاقها وحجبتها ودللتها على الله واخترت لها زوجاً مؤمناً فلك الجنة، عمل يكفي لدخول الجنة. أيها الإخوة، من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. الستير سبحانه وتعالى
يحب الستر ويبغض القبائح، ويأمر بستر العورات ويبغض الفضائح، يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين، ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما كان عباده موحدين. يعني أنا ليس من عادتي أن أروي قصص مبنية على منامات، لكن هناك قصة مؤثرة جداً، أنه أحد خطباء دمشق، والقصة من 50 سنة تقريباً، رأى في المنام رسول الله وتأثر تأثراً بالغاً لهذه الرؤية، وقد ورد أنه من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: قل لجارك فلان. جاره بائع متواضع جداً إلى جانب المسجد، قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني هذا الخطيب تألم ألماً شديداً، البشارة لي أم له؟ لجاره، إنسان متواضع من عامة الناس، طرق بابه، دخل إلى بيته، رحب به، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولن أعلمك إياها إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. امتنع، فلما ألح عليه قال له: والله لن أنقلها إلى مسامعك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. قال له: والله أنا خطبت امرأة وتزوجتها، وفي الشهر الخامس كانت حملاً في الشهر التاسع، يعني الحمل ليس منه. قال له: زلت قدمها. قال له: بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها، بإمكاني أن أسحقها، لكن أردت أن أجعلها تتوب على يديه. جئت لها بولادة وولدت في الليل، وحملت الطفل الصغير الذي ليس منه تحت عباءته، ودخل إلى جامع في السنجقدار، دخل المسجد بعد أن نوى الإمام فريضة الفجر، وضع الغلام وراء الباب والتحق بالمصلين ولم يره أحد. فلما انتهت الصلاة تحلق الناس حول الغلام ودهشوا، فجاء هو وكأنه لا يعلم ما الخبر. قال: ما الخبر؟ قال: تعال انظر. قال: أنا أكفله، أعطوني إياه. فأخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط، وهو تولى تربيته.

قستها من الضياع، فما كل قضية تحل بالعدل، تحل آلاف القضايا بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا تكن فضاحاً، كن ستيراً. لذلك الله عز وجل ستير، يحب كل ستير. وتخلق بهذا الكمال الإلهي، وتقرب إلى الله بهذا الكمال الإلهي، ولا تكن فضاحاً. فلذلك المجتمع فضاح، يعني ما من قصة يرويها إنسان إلا بعد أيام بين كل الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ستيرة. وأما التي تخرج من بيتها تشتكي على زوجها فهي فضاحة. لا ينظر الله إلى امرأة تشتكي على زوجها، يحب الله المرأة الستيرة. المرأة الستيرة مرأة مؤمنة. أيها الإخوة الكرام، أنا حينما أتخلق بهذا الاسم وبهذا الكمال أتقرب إلى الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني نحن بعلاقاتنا الاجتماعية الغيبة هي أحد أسباب الفضائح. يعني واحد قال له للثاني: لقد اغتبتني. قال له: من أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. فالقضية تنطلق من غيبة وبتنتشر. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً عند إخوتنا الكرام، في أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه ستير، ويمكن أن تتقرب إلى الله بهذا الكمال وهو أن تستر. طبعاً الكلام له قواعد شرعية، في موضوع الفتوى، في موضوع إنكار المنكر، في حالات. أما الأصل أنك ينبغي أن تستر، والمجالس بالأمانة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

خشوع وتتلو الآية ذكرا في خفاء تكبره وتدعوه اقتداء وتتبع ذكر رب

0: يلا هاليوم يا خير هادي بالجمال وثوب الستر. ايش بكيك يا بطل؟ من انت ولده؟ وش بك؟ وش بك؟ حد كلمك ولا لبجك ولا قال لك شيء؟ خبرني. ها وش بك؟ وابوك وين هو؟
1: السلام عليكم.
0: الله لا سلمك ولا رحمك.
1: وش بك يا رجال؟
0: كيف وش بي؟ خوفتني، فجعتني.
1: ما بالله ما ادري وش انت تفكر فيه، ما احسك شي معي ولا ما كان خفت.
0: بيني وبينك ايوه، لكن عادك وفيت ما قصر.
1: عسى خير يا رجال، وش اللي مخليك ساره بحسك؟
0: يا ما ويا ما.
1: مثل ليش؟
0: والله يا اخي افكر في انفسنا وفي بعض المسؤولين.
1: كيف؟
0: حصلت طفل يتيم يبكي.
1: الله الله والعاطف فيك، ها قلت بالهم رضاعات ومراضاه، لا حتى يبكوا، دلعوهم دلعوهم.
0: كلم لك صنج يا ابن الحلال، ماذا تشوف ان العيد مقبل علينا والطفل شاف الناس تبضعوا للعيد ولا معهم شيء ولا احد التفت لهم؟
1: ابوك يا الولد، ما جاء على بالي ذا الكلام.
0: المشكله هنا، ما احد يفكر، ولا الشعب اليمني بشكل عام شعب متعاون متكاتف ومبادر.
1: الله المستعان، دار حسي.
0: وهذا ذي خلاني أسرح بفكري قبل يوم سلمت علي.
1: والمشكلة أن العين بصيرة واليد قصيرة.
0: لو قد شي معرض مجاني خاص بكسوة الأعياد والمدرسة لأبناء الشهداء.
1: على كيف ومن قبل من؟
0: يكون بتنسيق له في وقت مبكر من قبل الدولة وفاعلين الخير ومن إلى صفهم، كانت ظافرة الجهود.
1: إي مالو
0: يا أخي، لو شي جمعية ولا مؤسسة تعنى بدعم ورعاية أبناء وأسر الشهداء وتوفير احتياجاتهم الأساسية كأقل واجب مقابل تضحياتهم الوطنية.
1: اي والله ما قلت إلا الصدق.
0: به ناس لهم بصمات طيبة في الأعمال الخيرية والإنسانية، ولكنهم قليل وأسر الشهداء كثير، بحاجة إلى التفاتة طيبة من الكل.
1: اي نعم، ولكن حاليا في العيد لو ما بالله هدايا متواضعة تدخل عليهم الفرح والسرور.
0: يا ليت والقادرين يفكروا بالمحتاجين ويتفقدوا اليتامى وأسر الشهداء، ولو حتى مثل ما قلت في مثل هذه المناسبات والمواسم.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
1: هي ملم طيب، مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: المغرب تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطناً صغيراً يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساساً يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان لليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحس إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو الشخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحس إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قواه في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في في في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم.
0: يعني من قبل المعتقل. من قبل ما كنت تكتب شعر من قبل؟
1: لا، كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن.
0: من الألم يعني؟
1: من الألم نعم، ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب؟ ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني، هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب.
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة الطفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضايا في الأرض ولا يمكن التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا الزملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا ولله الحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله، ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي: لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات، ولماذا أهلكم بها؟ فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة. سيقولون: لا، أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم، والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا يعني أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج أن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان
1: نعم.
0: حر.
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق، نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت أبيات مقولة لأحد المفكرين، أعتقد الفارسيين، وبصرف النظر من يكون، فهو يقول: سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي: اشتكى منه الجيران فذبحناه. حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة. لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب، وخاصة المجلة العربية كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها. ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة، كم باعوا وكم كسبوا.
0: صح.
1: لكن ما الذي أنجزوا؟ ما الذي أنجزوه؟ ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة؟ ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة؟
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية؟ لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين في منذ البداية.
0: صعب. كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي.
1: أيوة، في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية.
0: من أسرتك يعني الربوعي؟
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه؟ هذا اسمه.
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين اشعارك الحلوه لو انك تجيد الحبر انا اكتب بدمعاتي ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي انا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري لاني ليس متكبر ولا افخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائيه في تكوين
0: هذا صف سادس يا استاذ.
1: وانا في صف سادس. نعم هذه ولا زال استاذي محمد الربوع يحتفظ بها في الورقه نفسها الى اليوم.
0: إذا أنا خلني إذا أشارك دام ذا الإبداع كله من صف سادس أنا أؤمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا من الأجداد الأب مثلا أي حد هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعة المجتمع
0: النمط التقليدي
1: أيوة التقليدي لكانت إحدى المبدعات أنا متأكد من ذلك الشيء. وكنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: مستمعينا الكرام، نذكر إنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630406006، وأيضا رقم يمن موبايل 775113333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت صحيح تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر، الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
0: كان المحرك، يعني
1: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشاعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية الشعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويصدى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا.

0: فعلا، وأنا أؤكد يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
1: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على إنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
0: وحيد،
1: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة، بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء،
0: ولدي
1: قراءة، يعني سيقرأ الناس
0: إيه يعني بشكل، وأنت بشكل ثاني
1: سيقرأون هذه بأنها قنينة، لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها. أيوة، فالكل أنا عندي نظرة أحادية، أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة. هذا هو الشعر.
0: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلا وسهلا. ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ، المعذرة.
1: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام، ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء.
0: أيوة.
1: وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا، فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحه السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون، هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
0: فعلا
1: فكرة غبية جدا،
0: تجرد من الإنسانية.
1: نعم،
0: البكاء من الإنسانية ومن بالطبع الإنسان.
1: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع، وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية، أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عن ما أضافته الحياة والعيش.
0: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوف الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر، اللي غالبا يعني دعنا نقول أنه يعني أبهم أو ترك.
1: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات،
0: القنوات حتى،
1: وحتى القنوات، مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر. فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع، ومعيار قياس الثورة لدى المجتمع. فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما: من لا يهزه الطرب فليس من العرب. هذه مقولة. أيوة. فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة. أنا أتحدث عن العرب الأقحاح،
0: الأوائل.
1: فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ

0: على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد وأبعد الجوهر الجوهر الحقيقي
1: للشعر.
0: للشعر والأدب والفن ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كفورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض لا اصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهداءه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
1: جميل. هل لدينا اتصال؟ ونقول ألو. أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: اهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
1: حياك الله، حياك الله عبد المجيد الغمري في امسيتنا الشعريه.
2: حياكم الله، وتحيه لك استاذ العزيز وللشاعر الكبير الاستاذ العزيز وليد الربوعي.
0: ولك التحيه الكبيره.
2: والله شدا هذا الصوت وهذا هذا الالحان الذي يطربنا بها استاذنا وزميلنا واخونا، يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا. أخجل أن أقول زميلا أو أخا بل أستاذا، نتعلم منه في كل شيء.
1: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمعه. هذا الرجل يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس كثير، ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الثائر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس شيء من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
0: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة، شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يشهدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي مثل. أنا يشد كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي في اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن سبا، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية، أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب إذا ما في يعني أمر عليك.
1: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد.
0: طلباتك أمر.
1: الآن الشيء على الاتصال.
2: شكرا لكم، تحياتكم.
1: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
0: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع.
1: أكيد
0: الأستاذ عبد المجيد الغمري هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة، شركاء حتى الألم وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة
1: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذن تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
0: نعم.
1: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
0: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري. أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبأ، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الآداب والتربية. لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها أو لم أقرأها هناك.
1: تفضل.
0: ذات الجلالة، الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح، هل على الوجود ضياها، قف بي على ياسين، أتلو أدمع الفصحى وأنطق بالخشوع نداها، ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات، يرشف كالرضاب لماها، تتجانس الأنغام في أرجائها، ويطيب في حدقاتها رياها، يا كون سحر لا انقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها، ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
1: صح الله لسانك وسلمت أنهملك أستاذ وليد.
0: صح الله بدنك.
1: القصيدة العاطفية اللي أنت تكتبها، هل هي تجربة شخصية أم رأي عام وحياة الناس؟
0: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عام فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبيعة الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين، وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية، وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات، وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
1: بيت الشعراء الحزن
0: والحزن وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
1: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان، وكأن هؤلاء أخوتي وكأن هؤلاء أسرتي، يعني
1: تعايش
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهما كان يبكيني فعلا يعني حقا، حتى أن أحمد بخيت يقول: نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي، أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام، فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي أنت بطل يعني أنت رفعت رأسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا من ناحية رفع المعنوية ومن ناحية أن أقول الشعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص يعني أقول له المتلقي أعطني النبذة عن المتلقي يعني، فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا سأكتب له قصيدة شعبية أيوة على أساس يفهمها، وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه. حتى أن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي لماذا أنت تعطيهم شعرك وخلاصة روحك بهذا الشكل؟ قال والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال إلا بشرط أني طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي أقول لك شيء، قال أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق ولم أتذكرها، يعني كأنها أشياء لحظية كما سألتي أنت في بداية الحلقة هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة، نعم يكون الشعر لحظة. في ذات يوم طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها بعد تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله،
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني. كان
0: وأنا 5 سنوات. يعني. وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن، ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني
0: 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء ومن الرابع إلى الرابع ومن رمضان إلى رمضان وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب فكنت في زنزانة رقم 5 ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء لا حياة هنا. فكتبت، كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي هو ما يشكل رؤية قصدير يعني كأنه قصديرا تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار وهنت وهدت الأيام بأسي وأنخر معضل الأوجاع ساسي وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي وعن أهلي وعن اسمي سألني وعن فكري الجريء وعن مقاسي وعن حزبي وأنشطتي وحبي وعن دنياي أو أحلى الأماسي بدأت أرد أنفاسي قليلا لأحكي ما عرفت بلا التباسي فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي فلا ملكا عرفت ولا رئيسا وحقا لم أرى القصر الرئاسي صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي فلا الأيام تنصفني وتنفي ولا اقتنعت بذاك القول ناسي وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي وما نالوه مني غير خزي وهل نال الصهاين من حماسي
1: لم ينالوه ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ، أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة وحزين أني بسألك ذا السؤال يعني هل كنت هل كنت يعني أول ما دخلت السجن هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق. لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول وطني 20 جزارا يسوقون إلى المسلخ قطعان خراف آدمية، وهو يقول هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة، كنت أؤمن على أنه فرد عاجز، على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا، ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا، ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل، أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي أسألك بالله أن لا تتكلم، اسكت اصمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا، فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة يعني. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن لولا أنه كان أمر تبادل
1: الحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام رضخ الحوثي لأن البديل كان مشرفا، وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم، فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل حد
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا وأنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها، وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن أطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم، فكانت القصيدة ولدت من قبل روحي في جفون أبي كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي أقتفي أدب، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مضرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب، ماذا تمنيت قال الدهر فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب، هناك في حقل أحلامي وروضها وعمري تلاشيت لم ألقى ولم أخبي وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغبي لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي إذا رحلت فلا شيء يودعني وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي فما هان بي أنسي ولا غضبي أيا هثيما من النجوى بأرصفتي ويا خشوعا من السكنى على صخبي ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتب
1: لم يتب صح الله لسانك وصح وسلمت أنام لك أستاذ وليد. أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة وإحنا أنا حاب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع وأن يوصل لكل شخص. فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد أيعود يا صنعاء إليك إمام وتعود نحو السدرة الأقزام وتعود من بعد النهار طلاسم سودا وليل حالك وظلام أتعود أرباب السفاهة للحمى وعليك أيلول العظيم يضام وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام حتى الذين حسبتهم وحسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام يا فتنة لبست ثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا هل عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام
1: حرام.
0: وبالمقابل أتمنى هي هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وصد وقلب الشرعية النابض الحقيقة وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله
1: بإذن الله
0: سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال لم أكبر بعدد السنين التي تصرمت من عمري إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا أودعونا أن نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكوها.
2: هي ملعب طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40، أمام مأرب بارك.

اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها، أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

اليوم شفناها اليمن في أحلى صورة لها، تهدي شعار المحبة لكل من حولها. فرحة عظيمة جميع الناس ما تفرح لها، في مايو توحدت والله وحد شملها. أصيلة أصيلة بنت الأصول، والأصل من أصلها، من قال أنا عربي ترجع أصول.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه الحب الدفين كيف أنساك محال إنه

عيبان الحصين تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

إن شمسان البطل اللي ضايع فوق قلبه إن شمسان البطل اللي ضايع فوق قلبه إن شمسان البطل اللي ضايع فوق قلبه عاش يهواك وظل عاش يهواك وظل يمنحك

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهات.
0: هي ملم طيب مسموه ذا المول؟
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا شعب ماجد همته قد سمت، شديت بك ظهري وزندي، عزمك ضيائي كلما أظلمت، وانت سيفي في التصدي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. شهد عضو مجلس القدر ياسي طارق صالح إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلا بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة زقرة، وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دار مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. أكدت مصلحة الجمارك أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار. دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء

0: المئوية وتنفذه مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشارية. قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت حملات استقطاب وتجنيد منظمة داخل الأحياء الفقيرة ومخيمات المهمشين في صنعاء ومحافظة إب، مستغلة الأوضاع الإنسانية الكارثية وغياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية عبر تقديم وعود من مساعدات غذائية ومبالغ مالية وإيوائية مقابل الدفع بالأطفال والشباب إلى معسكرات التجنيد والتعبئة العسكرية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: اللهم اجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة، وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيلة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. العبودية طريقة من طرائق التزكية، تحقيق العبودية يساوي تحقيق التزكية. كلما حقق المسلم عبوديته لله عز وجل، كلما صفت نفسه وزكت ونقت، وكلما ضعف في عبوديته لله عز وجل كلما ضعفت إشراقاته ونقاء تزكيته. هناك مفهوم سائد لدى الكثير أن العبودية هي تحقيق العبودية لله عز وجل، يعني قيام المؤمن بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، وأن هذا الحق الواجب عليه نحو الله تبارك وتعالى يفهمه الناس بأنه يتمثل بأداء الواجبات التي فرضها الله عز وجل كالصلوات والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك من العبادات التي هي تتعلق بالله عز وجل بشكل مباشر، حق لله عز وجل بشكل مباشر. وهذا مفهوم صحيح ولكنه ليس مكتمل، لأن الله تبارك وتعالى جعل العبودية الحق هو أن يقوم الإنسان بذلك فيما يتعلق بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، الحق المباشر لله عز وجل، الواجب المباشر على العبد نحو الله تبارك وتعالى. ولكنه لم يقف هنا، بل أضاف حق العبد، حق الناس، حق المخلوقين كجزء من حق الخالق سبحانه وتعالى. ولذا فإن مفهوم قصر العبودية لله عز وجل بالواجبات التي فرضها الله عز وجل وترك المحرمات التي منعها الله عز وجل على المسلم مفهوم غير صحيح. لا تكتمل عبودية المؤمن حتى يقوم بحق الله عز وجل وبحق خلق الله عز وجل نجد أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يعلق تعليقا جميلا

0: على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يؤكد على هذا المفهوم فيقول: لا ينفك العبد عن واجبين، واجب بينه وبين الله عز وجل، وهذا هو المفهوم السائد، وواجب بينه وبين الناس، وهذا هو المفهوم الغائب. ترى الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويزكي وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه في حق الآخرين صفر، يتعامل مع الناس كأنه ليس لهم حق عنده. والتربية الإسلامية تقول لنا ليس كذلك، تقول لنا التربية التزكوية: كن مع الله كأن لا خلق، وكن مع الخلق كأن لا نفس. نعود إلى كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فهو يقول أن العبد لا ينفك بين واجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الناس. فالشريعة تقوم على هذين الأصلين: واجب حق الله عز وجل متمثل في شيئين، متمثل في الحق المباشر له سبحانه وتعالى، ومتمثل في الحق في حق عباده نحو هذا الإنسان، نحو هذا العبد. يقول الرازي رحمة الله تعالى عليه: الأصل الأول تعظيم الخالق عز وجل، الأصل الثاني الإحسان إلى الخلق، والتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وبهذا تظهر عظمة هذه الرسالة السماوية، التي كيف أن الله عز وجل يربط حقه بحق عباده. يقول لك: لا تكن عبدا خالصا لله عز وجل في عبوديتك لله عز وجل، ولكنك في معاملتك مع خلقه سيء المعاملة، تغش، تخدع، تشهد الزور، تكذب، تصادر حقوق الآخرين، تنتهك أعراضهم، تأكل لحومهم بالغيبة والنميمة، تفسد ذات بينهم. هذه حق العباد، جزء من حق الله، من الحق العام لله عز وجل. فكمال العبودية لا يمكن أن يكون إلا بتعظيم الخالق والإحسان إلى خلقه، والجمع بين حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. وما التقصير في حقوق المخلوقين فهو تقصير في حق الخالق، لأن الله عز وجل افترض عليك سلوكيات تقوم بها نحو إخوانك، نحو عبيده، فإذا أخللت فيها فقد أخللت في حق الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: عبدي فلان مرض فلم تعده، ألا تعلم أن لو عدته لوجدتني عنده؟ يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ألا تعلم أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، ألا تعلم أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سبحانك يا الله ما أكرمك. إذن جعل حق العباد حقا له، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده. وهكذا يعاتب الله عبده لأنه قصر في حقوق المخلوقين، ولا يتسامح في تقصير العبد مع أخيه إلا أن يعفو عنه أخوه الإنسان. من شروط التوبة إرجاء حق الآخرين، لا تقبل توبة عبد حتى يرجع حق الآخرين. فالإحسان والصدق في معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان تعكس الصدق، إذا كمل صدقك مع الله يكون هنالك صدق مع الخلق. إذا كمل إحسانك إلى الله يعني عكس ذلك على إحسانك على الخلق. يقول صلى الله وسلم عليه وعلى آله: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. محبة يساوي تحقيق الإيمان، تحقيق محبة، المحبة بين المؤمنين يساوي تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان يساوي دخول الجنة. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد للمسلم كما يحرص على العبادات لله عز وجل، فإنه يحرص على إحسان إلى خلقه. وحينما ننظر إلى النصوص القرآنية نجد أن الله عز وجل ربط ما بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في أكثر من موضع، مع أن إقامة الصلاة أمر خاص به وإيتاء الزكاة أمر خاص بعباده. الزكاة حق للفقراء، يقول علي رضي الله عنه: فرض الله عبادات مثنى فلا تقبل أحدهما بدون الأخرى، مثل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله منه ذلك. وكذلك الإحسان إلى الخالق والإحسان إلى الخلق معا، كقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ اسمع أخي المستمع الكريم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا حق الله، ولا يحض على طعام المسكين، هذا حق الخلق. في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. حق الله الصلاة والإطعام حق العباد. وكذلك: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن نجد أن ربط الله عز وجل بشكل دائم وبأكثر من نص من نصوص القرآن الكريم بين حقه سبحانه وتعالى وبين حق عباده. فلا يفوتنك أخي المستمع الكريم هذا الأمر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي. فؤاد
2: الصوفي. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذا هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسعى.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم، مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أثير المساء،
1: أثير المساء.
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
0: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
0: أثير المساء
2: برنامج ثقافي متنوع،
0: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
0: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
0: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والمحبة مستمعين الأعزاء، مساء يمتد كظلال النخيل ليشمل أرواحكم أينما كنتم. نطل عليكم في ليلة جديدة من أثير المساء لنبحر معا في رحلة تجمع بين ذكاء العرب وعمق الحكمة وشجون الشعر. الليلة سنفتش في حقائب العظماء عن أقوال مأثورة، ونقف لفتة تأمل عند مواقف الكبار، ونطوي أوراق التاريخ في دقائق معرفية، كما سنعيش تفاصيل قصة فصيحة ونستعيد أمثالنا العربية لنختم ليلتنا مع درر الكلام وعيون المها. كونوا بالقرب فنحن ننسج هذه الحلقة لأجلكم.

الأقوى المأثورة. في زحام الحياة نحتاج لمرسى نسكن إليه، وفي فقرتنا الأولى نستمع لنبضات من الحكمة سطرها العظماء حول سكون الروح وطمأنينة القلب. يقول الإمام الشافعي: ما ورث الأباء أبناءهم شيئا خيرا من أدب، ولا كسب المرء مالا خيرا من قناعة، فبالقناعة يسكن القلب. ويقول العالم والفيلسوف ابن القيم الجوزية: إن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به. وقال الشاعر جلال الدين الرومي: لا تجزع من جرحك، فإنه المكان الذي يدخل منه الضوء إلى أعماقك. ويقول الأديب العالمي ليو تولستوي: جميع المعارك التي خضتها مع الآخرين كانت ثانوية، المعركة الحقيقية والوحيدة كانت دائما مع نفسي. ويقول الإمبراطور والفيلسوف ماركوس أوريليوس: إن سعادة حياتك تعتمد على نوعية أفكارك، لذا عليك بمراقبة ما يدور في عقلك بانتظام. ويقول الثائر والسياسي المهاتما غاندي: السلام الداخلي لا يعني أن تكون في مكان يخلو من الضجيج والمشاكل، بل يعني أن تكون وسط كل ذلك ويظل قلبك هادئا. إذا مستمعينا، كانت هذه قطرات من بحر السكينة، ولكن هل يكفي السلام النفسي وحده دون كرامة؟ نكتشف ذلك بعد فاصلنا الأول، حيث ننتظركم في لفتة خاصة جداً.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أهلا بكم من جديد أيها المستمعون الأعزاء في لفتة الليلة. نمر بوقفة تربوية عميقة تميز بين التقدير وبين المهنة، وبين المحبة وبين الاستغلال، لنتأمل موقف الفاروق عمر رضي الله عنه حين رأى الناس يمشون خلف ابن عباس فنهاه بشدة قائلا: هذا الفعل فيه ذل للتابع وفتنة للمتبوع. إذن مستمعينا الأعزاء، الكرامة لا تتجزى، والتاريخ خير شاهد على بقاء الأمم التي اعتزت بنفسها. فماذا فعل الزمان بالإمبراطوريات العظمى؟ الجواب في دقائق معرفية بعد هذا الفاصل. دقائق معرفية. مرحبا بمستمعين الشغوفين بالمعرفة، وفي هذه الدقائق نقلب صفحات التاريخ لنرى كيف تتبادل الأمم الأدوار على مسرح القوة. إن قانون الفناء لا يستثني أحدا، فإمبراطوريات الزمان الغابر التي ظنت أنها خالدة تلاشت كالدخان. هل تعلمون أن فارس الساسانية سقطت أمام الفاتحين العرب؟ وأن فارس الإخمينية قبل ذلك سقطت أمام الإسكندر المقدوني، كما سقطت روما العظيمة أمام القبائل الجرمانية؟ حتى بيزنطة روما الشرق أيضا خسرت أمام جيوش الفاتحين العرب، الشام ومصر وغيرها من الأقاليم المهمة، ثم صمدت في المركز القسطنطينية لقرون لاحقة حتى انهارت أخيرا في معقلها على يد السلالة العثمانية الصاعدة. لكن المثير للدهشة مستمعين الأعزاء هو كيف تتداخل الحضارات. فالدولة العباسية مثلا رغم واجهاتها العربية قامت على أكتاف العجم الخرسانيين لتمزج بين مادة الفرس والترك والكرد في بوتقة واحدة، الذين سددوا الضربة القاضية لدولة الفاتحين العرب في دولة بني أمية. إنها دورة الحضارة، تذبل دولة لتسقي بجذورها نبتة إمبراطورية جديدة. إذن مستمعينا، من دروس التاريخ الكبرى ننتقل إلى حكمة اللسان وفصاحة الجنان. فصل فني ونعود لفقرة قصة وعبرة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. مرحبا مجددا مستمعين الكرام، في هذه الفقرة سنروي لكم قصة الفصاحة شرط للزواج. قصتنا هذه هي مبارزة بالكلمات، بطلها حمران جعديق الذي ذهب لخطبة صدوف الجميلة، فكانت الفصاحة هي المهر والامتحان، حيث تروي القصة أن حمران بن الأقرع الجعدي كان من الفصحاء في الجاهلية. كان في زمنه امرأة تدعى صدوف ذات مال وجمال، ولما كثر خطابها أعلنت أنها لن تتزوج إلا من فصيح مثلها، وجعلت له امتحانا هو أن يعلم ما تسأله عنه وأن يجيب بما يلزم دون أن يتجاوزه. فتدفق عليها العشرات ففشلوا، حتى جاءها حمران وهو تسمع به ولا تعرفه، فلما أدخل عندها ظل واقفا، وكان غيره يأتي فيجلس قبل الإذن، فنظرت إليه وقالت: ما يمنعك من الجلوس؟ قال: حتى يؤذن لي. قالت: وهل عليك أمير؟ قال: رب البيت أحق بفنائه، ورب الماء أحق بسقائه، وكل له ما في وعائه. قالت: ماذا أردت؟ قال: حاجة، ولم آتك لحاجة. قالت: تسرها أم تعلنها؟ قال: هي تسر وتعلن. قالت: فما حاجتك؟ قال: قضاؤها هين وأمرها بين، وأنت بها أخبر وبنجحها أبصر. قالت: فأخبرني بها. قال: قد عرضت وإن شئت أعربت. قالت: من أنت؟ قال: أنا بشر، ولدت صغيرا ونشأت كبيرا ورأيت كثيرا. قالت: فما اسمك؟ قال: من شاء أحدث اسما وقال ظلما ولم يكن الاسم عليه حتما. قالت: فمن أبوك؟ قال: والدي الذي ولدني ووالده جدي ولم يعش بعدي. قالت: فما مالك؟ قال: بعضه ورثته وأكثره اكتسبته. قالت: تود معرفته، فمن أنت؟ قال: من بشر كثير عدده، معروف ولده ويفنيه أبده. قالت: ما ورثك أبوك عن أوليه؟ قال: حسن الهمم ووفاء الذمم. قالت: فأين تنزل؟ قال: على بساط واسع في بلد شاسع، قريبه بعيد وبعيده قريب. قالت: فمن قومك؟ قال: الذين أنتمي إليهم وأجني عليهم وولدت لديهم. قالت: فهل لك امرأة؟ قال: لو كانت لي لم أطلب غيرها ولم أضيع خيرها. قالت: كأنك ليست لك حاجة. قال: لو لم تكن لي حاجة لم أنخ ببابك ولم أتعرض لجوابك وأتعلق بأسبابك. قالت: أإنك لحمران بن الأقرع الجعدي؟ قال: إن ذلك ليقال. فقابلته زوجا وزوجته نفسها. إذن مستمعين، العبرة من هذه القصة أن الجمال قد يسرق العين، والمال قد يغري النفس، لكن الفصاحة وحسن البيان هما اللذان يكشفان عن معدن الرجل ويأسران العقل قبل القلب. كلمة واحدة قد تفتح أبواب القلوب المغلقة، لكن ماذا يقول أصحاب الخبرة عن دروس الأيام؟ نلتقي في قالوا ومضوا بعد قليل.

0: قالوا ومضوا. فقرة قالوا ومضوا أكبر من كبيهم. أهلا بجميع من استمع لنداء الأثير الليلة. في هذه الفقرة نستحضر حكمة الأجداد التي صقلتها تجارب وجرت على الألسنة كالأمثال. يقولون في مأثورنا العربي: أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، حيث يضرب المثل للتأكيد على احترام أصحاب التجارب. العبرة هنا مستمعين ليست بعدد الأيام، بل بحجم التجارب التي تصقل تحت شمس الظروف المتغيرة. فصاحب الخبرة يمتلك بصيرة لا تمنحها الكتب، وقدرة على تقييم الأمور تفتقر إليها السرعة التي نعيشها اليوم في عصر المواصلات والتواصل الاجتماعي. هذا يعود إلى أن خبرة المرء منا تكتسب من خلال تجربته في الحياة وما يتعرض له في أيامه من ظروف قد تكون مفرحة أو حتى مبهجة، وقد تكون محزنة وكئيبة، لكنه قطعاً إن تأمل فيها بعد زوالها سيجد أنه اكتسب خبرة قد يبني عليها سلوكه وطريقة عيشه، ويضيف إلى رصيده ما يجعله القادر على تقييم الأمور والبناء عليها. إذن مستمعينا الأقدمون كانوا ينزلون الناس منازلهم تقديراً لدروس الحياة التي مروا بها، فالحياة مدرسة والصبر والجلد هما المعلمان الأكبر فيها. فاحترموا أصحاب الشيب والتجربة، فخلف كل تجعد في وجوههم قصة وحكمة. الحكمة تجربة، والشعر هو ديوان تلك التجارب. مسك الختام نتركه لدرر الكلام، لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: درر الكلام. تحية طيبة لمستمعين المتذوقين للجمال. وصلنا إلى المحطة الأخيرة لنطرب أسماعنا بأعذب ما قيل في العصر العباسي مع الشاعر علي بن الجهم الذي حمل رقة بغداد في قلبه، حيث يقول الشاعر: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، عدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، بما بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا، وما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى: فما لصديقنا معنن، وهل في قتله لك من عذري، عديه لعل الوصل يحييه، واعلمي بأن أسير الحب في أعظم الأمر. إذن مستمعينا، بهذه الأبيات التي تفيض رقة وجمالا نصل إلى نهاية رحلتنا في أثير المساء. تذكروا دائما أن الشعر هو مرآة الروح، والحكمة هي بوصلة الطريق. ليلتكم هادئة وأحلامكم سعيدة، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم بكل الود. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية.

البحر كله تفرش أزهار وتعلي راية ماشي عبيد مجدي وازدهار.

الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار الوحدة الوحدة الوحدة

بسمة مرسومة في عيوني عدن، أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن، أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن، أمي أحبابك يا حبيبة وتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن.

رد عني رايتناش عبيد مجدي وازدهار رد عني رايتناش عبيد مجدي وازدهار قال

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن الذكرى 36 لليوم الوطني 22 مايو وأثرها في تعزيز الأمن الوطني.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد الوحدة اليمنية منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين، حيث جسدت حلم أجيال طويلة تطلعت إلى وطن موحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية واحدة ومستقبل مشترك، حيث تجدد فيها معاني الانتماء والمسؤولية، وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، خصوصا داخل المناطق المحررة التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التكاتف للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها. حين نتحدث عن 22 مايو، فإننا نتحدث عن مشروع وطني كبير ارتبط بآمال الملايين، وأعاد رسم خارطة الوطن اليمني بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشظي. لقد جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990 ميلادية تعبيرا عن إرادة الشعب وتجسيدا لحلم طال انتظاره، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، قائمة على وحدة الأرض والإنسان والمصير المشترك. ورغم التحديات والأزمات التي مر بها الوطن خلال العقود الماضية، بقيت الوحدة الوطنية قيمة راسخة ومطلبا شعبيا وأساسا للحفاظ على كيان الدولة وحماية المجتمع من مخاطر التمزق والانقسام. إن الأوطان التي تفقد وحدتها تفقد تدريجيا قدرتها على مواجهة التحديات، بينما تبقى الشعوب المتماسكة أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وصناعة المستقبل.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الأمن الوطني الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فلا تنمية دون أمن، ولا استثمار دون استقرار، ولا تقدم في ظل الفوضى والاضطرابات. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فكلما تعززت قيم التلاحم والانتماء المشترك ازدادت قدرة المجتمع على حماية نفسه من التهديدات المختلفة. إن ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. فالأمن لا تصنعه المؤسسات الأمنية وحدها، بل يصنعه وعي المواطن وتعاونه وإيمانه بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية. فعندما يدرك المواطن أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ويرفض خطاب الكراهية والتفرقة، فإنه يسهم بصورة مباشرة في دعم الأمن والاستقرار. إن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية صعبة والضغوط المعيشية وتهديدات أمنية ومحاولات بث الفوضى والانقسام، كان وعي المجتمع وصمود أبنائه وتكاتف القوى الوطنية دورا كبيرا في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الظروف المعقدة. ومن هنا تبرز أهمية استلهام دروس المناسبات الوطنية، ومنها ذكرى 22 مايو، لتعزيز روح المسؤولية المشتركة والعمل من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا. فالاحتفاء بالمناسبات والأعياد الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى سلوك عملي يعزز قيم المواطنة ويحافظ على الأمن ويخدم الصالح العام.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن بناء الأمن الوطني مسؤولية تكاملية تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، كما أن ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ المناطقية والعصبية يعد من أهم عوامل تعزيز الأمن الوطني. في المجتمعات التي تتجاوز خلافاتها بالحوار تكون وتقدم المصلحة العامة على المصالح الضيقة، تكون أكثر قدرة على حماية نفسها من الأزمات. وفي ظل التحديات الراهنة تبرز أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المناطق المحررة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات المختلفة. إن ذكرى 22 من مايو تمنحنا فرصة لمراجعة ذواتنا واستحضار الدروس والتأكيد على أن مستقبل اليمن لن يبنى إلا بالإرادة الوطنية الصادقة والعمل المشترك والتقلب على الخلافات. وإننا ونحن نحيي الذكرى 36 للوحدة اليمنية، تظل الرسالة الأهم هي أن الوحدة هي الضمان الذي يحفظ النسيج الاجتماعي ويعزز روح التعايش والعمل من أجل الأمن والاستقرار. فالوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه جميعا، فكل فرد قادر على أن يكون شريكا في صناعة أمن واستقرار الأجيال الجديدة المحافظة على الهوية الوطنية المتحلية بقيم الانتماء ومواجهة الأفكار الهدامة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام. إن الاحتفال بذكرى 22 من مايو يعد مناسبة لتعزيز الأمل وتجديد العهد على حماية الوطن والعمل من أجل مستقبل أفضل تسوده التنمية والاستقرار والعدالة. فهذه المناسبة الوطنية تعد محطة لاستنهاض الهمم وتعزيز روح المسؤولية وترسيخ قيم التلاحم الوطني، ولنتذكر دائما أن الأمن الوطني ليس مهمة جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل يؤمن بوطنه ويتمسك بوحدته ويسعى لبناء مستقبله. إننا نستحضر الذكرى 36 لليوم الوطني 22 من مايو بوصفها مناسبة تؤكد أهمية اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة.

0: انتشار الأفكار التي تزرع الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتدفع نحو الانقسام والتنازع. فالأفكار المناطقية الضيقة حين تتحول إلى ثقافة فإنها تضعف الانتماء الوطني وتستبدل الهوية الجامعة بولاءات محدودة، وهو ما يهدد وحدة المجتمع واستقراره. ولقد أثبتت التجارب أن الشعوب التي انقسمت على أسس ضيقة دفعت أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها. إن مفهوم المواطنة وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والتأكيد أن اختلاف المناطق أو العادات لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، بل مصدر تنوع وإثراء داخل الوطن الواحد. فقد شهدت اليمن خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، وكان من بينها وأخطرها المشاريع التي غذت الانقسام وأضعفت مؤسسات الدولة وسعت إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤى ضيقة لا تؤمن بالشراكة الوطنية. وفي هذا السياق يرى كثيرون أن جماعة الحوثي دفعت بمسار سياسي وعسكري ساهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية الجامعة من خلال الصراع المستمر وإعادة إنتاج الولاءات الضيقة على حساب الهوية الوطنية المشتركة. إن أي مشروع يضعف وحدة المجتمع أو يرسخ الانقسام ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار ويجعل الوطن أكثر عرضة للأزمات، فإن مواجهة الأفكار التي تهدد الوحدة لا تكون بالكراهية المضادة، بل ببناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم العدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن. إن بناء وطن قوي يبدأ من بناء إنسان يؤمن أن قوة اليمن في وحدته، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء مجتمعي دائم. فالوحدة الوطنية لا تعني تجاهل المشكلات أو إنكار المظالم، وإنما تعني معالجة القضايا بالحوار والعمل على بناء دولة عادلة يشعر فيها الجميع بالشراكة والمساواة. فكلما تعززت العدالة وترسخت المؤسسات وتوسعت فرص المشاركة ازداد تماسك المجتمع وضعفت الدعوات التي تستثمر في الانقسام. فاليمن اليوم يتطلب خطاب يجمع لا يفرق، يبني لا يهدم، يفتح أبواب الأمل لا يعمل.
1: نشرة الخامسة مساء من إذاعة مهرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. السفير الأمريكي: الوحدة اليمنية محطة تاريخية مهمة تجسد آمال الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 من مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أحر التهاني لفخامة الرئيس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وقال أن العيادة الوطنية تشكل محطات مهمة للتأمل في مسيرة الدول وإسهاماتها في المجتمع الدولي والتطلعات التي ترسم ملامح مستقبلها، وأضاف: كما تذكرنا بقيمة الحوار والتضامن في مواجهة التحديات العالمية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه اليوم اختبارات ملحة تتمثل في إنهاء الحروب ومنع اندلاع حروب جديدة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية والحد من أوجه عدم المساواة والتوجيه المسؤول للتكنولوجيات المتقدمة. واعتبر أن مواجهة هذه التحديات وغيرها تتطلب تجديد الانخراط والالتزام بالتعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلم والأمن وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وصون حقوق الإنسان. سلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات التهاني من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعبر أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس بهذه المناسبة.

المناسبة الوطنية، وتمنيته له موفور الصحة والعافية، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع اليمن. كما تلقى فخامة الرئيس برقيتين ممثلتين من ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. هذا وتلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. كما تلقى فخامته برقية تهنئة مماثلة من نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن أن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو يجسد محطة مهمة في تاريخ اليمن ويعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. وعبر السفير فاجن في بيان عن تهاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني بهذه المناسبة المهمة التي تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. وجدد موقف الولايات المتحدة في التزامها بدعم الشعب اليمني في سعيه نحو مستقبل يسوده السلام والسيادة والأمن والازدهار، مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع الحكومة اليمنية الشرعية والشركاء لتعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات ودعم مستقبل يلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين. وأشار السفير الأمريكي إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز ازدهار ورفاهية البلدين، لافتا في الوقت ذاته إلى إدراكهم للتهديد الذي يشكله الحوثيون أو الحوثيون ومواصلة أفعالهم المتهورة لتقويض استقرار اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والوقوف على النقيض تماما من تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والازدهار. واختتم تصريحه بالتأكيد على أنه بينما يحتفل اليمنيون بهذه المناسبة المهمة فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم ومستقبلهم. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعبر السفير سيمونيه في بيان عن التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو الذي يمثل فرصة للتأكيد مجددا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا ثابتا لليمن وشعبه ومستمر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي. من جانبه أكد سفير الجمهورية التركية لدى اليمن البرفسور أمر الله إشلر وقوف بلاده الراسخ مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، معتبرا الوحدة اليمنية مناسبة فخر واحتفاء للشعب اليمني وتجسيدا لإرادتهم في الوحدة والتلاحم. وقال إشلر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: أتقدم باسم حكومة وشعب الجمهورية التركية بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك. وأضاف: تركيا تفخر بعلاقتها المتميزة مع اليمن والتي تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والقيم الثقافية المتقاربة والصداقة العميقة بين شعبينا، والتي تتطور من خلال الزيارات رفيعة المستوى والمساعدات الإنسانية التركية والمشاريع التنموية فضلا عن توسع الروابط الاقتصادية. وتابع: نعبر عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على إسهاماتهم القيمة في تعزيز العلاقات اليمنية التركية في مختلف المجالات. قال القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شو تشينغ أن العلاقات اليمنية الصينية حققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات، بما رسم توجها عاما متناميا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقال تشينغ في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الصينية في الرياض إلى أن بلاده تؤكد دعمها الثابت للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، معتبرا أن الصداقة اليمنية الصينية تمثل نموذجا للشراكة الثنائية، مؤكدا العمل على مواصلة الترسيخ وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين. وأشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليمن، معربا عن تطلع بلاده لتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى عودة المهندسين والأطباء الصينيين إلى اليمن قريبا لمواصلة علاج المرضى وبناء طرق وتحويل مخططات التعاون بين البلدين إلى واقع ملموس. أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب قرار رقم 9 لعام 2026 بشأن إيقاف ترخيص إياد السعدي وكيل حوالة لحج تبن وإغلاق مقرها. وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. من جانب آخر، رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. وأوضح المجلس في ختام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026 التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب أن هذه القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة أو مستوى معيشة الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد المجلس أهمية أن تستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واستعادة توازنات العامة وتفعيل دور المؤسسات الإرادية والرغابية وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي بما يدعم الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع وفد وقف الديانة التركية برئاسة أحمد تحسين الذي يزور المحافظة حاليا الشراكة الإنسانية في المحافظة ومنها مشروع الأضاحي للعام 1447. وطلع الوكيل على الاستعدادات لتنفيذ المشروع عبر الشركاء المحليين ويتضمن ذبح 2300 رأس من البقر وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة وفقا للآليات وكشوفات المستفيدين من اللجنة المشكلة من قبل السلطة المحلية الخاصة بالأضاحي برئاسة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعضوية الجهات ذات العلاقة بما يضمن الشفافية ووصول لحوم الأضاحي إلى أكبر شريحة من المحتاجين. قدم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منحة استضافة 400 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمعاقين في القوات المسلحة اليمنية لموسم الحج 1447 تقديرا لتضحياتهم بما يعزز قيم الوفاء والعرفان. وأوضح مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع العميد الركن جميل الأشول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الدائرة استكملت كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف المحافظات ونفذت برنامجا إرشاديا للحجاج المستفيدين بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي على مدى يومين لتعريفهم بمناسك الحج وإجراءات أدائها في المشاعر المقدسة. وأشار إلى أن 16 مقعداً من المنحة خصصت لفئة المعاقين الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في جبهات الشرف والبطولة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. السفير الأمريكي الوحدة اليمنية محطة تاريخية مهمة تجسد آمال الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 من مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم، مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مرحبا بكم متابعينا، نحن معكم في أشياء لا تشترى، وحديثنا عن الوحدة كمفهوم وطني وقومي. فاصل. في الأثر حب الأوطان من الإيمان، ولعل هذا القول أقرب إلى تفصيل الواقع، فهو يتحرك بمعطيات وسلوك مسؤول تجاه الوطن بما فيه من أناس مترابطين بالثقافة والمصاهرة والمصلحة والجيرة والآمال المشتركة والهموم الواحدة. وفي الأثر أن من لا وطن له لا دين له، بمعنى أن من لا وطن له لن يستطيع تمثل دينه كاملا، فكثير من أحكام الدين لا تتم إلا في الأوطان، والوطن في عرف الناس كالبيت والعرض، وكل مقدس غير قابل للقسمة والاختراق. ومن هنا كانت وحدة الأوطان عملية كفاحية مستمرة، لأن السفينة التي تقل الشعب وتسير به نحو أهدافه المقدسة، وكل شخص له حق في هذه السفينة وهو شريك، له ما لكل شخص من حقوق وعليه واجبات كما على كل الآخرين. ولكن في الوقت نفسه لا يمتلك أحد أو فئة أو مجموعة أو أصحاب رأي أو مذهب أو وضعية أن يستبدوا بأمر السفينة من دون رضا من أهل السفينة أجمع، أي الشعب. ولا تعطي المواطنة أي أحد من الركاب في السفينة الحق أن يخترقها أو أن يعبث بها، لأنهم حين ذاك خرجوا عن السياق العام الذي بموجبه أصبحوا أعضاء في عقد اجتماعي اسمه المواطنة. فاصل. وحدة الأوطان في بلادنا هي مقدس تحرق يد كل من اقتربت منها بسوء. وحدة الأوطان في بلادنا هي سياج المجتمع، وهي تركن إلى قيم واضحة وقوانين إنسانية بالغة في العمق والدقة. وكل من لا يحس بقيمة وحدة الأوطان فليتحسس ضميره، وسيجد أن به دخلا من اعوجاج والتواء، وليتحسس وجدانه كل من هان عليه شق الصف وبعثرة المجموع، فإنه واجد فيه بالتأكيد مرضا قد تلبس. في مواجهة المخططات الخارجية يجب التأكيد أن الحصون لا تسقط من الخارج، إنما من الداخل، عندما يهون على البعض الانتماء والولاء ويرتكسون إلى ما تدفع إليه نفسياتهم المريضة الأنانية ومصالحهم الحقيرة المغمسة بالنذالة والفساد. ونحن أمة تعرف جيدا كيف انهارت حصوننا قديما وحديثا، نعرف كيف سقطت قرطبة وغرناطة والأندلس، وكيف سقطت بغداد وليبيا وسوريا وسواها. فاصل. وحدة الأوطان هي المعيار للإيمان بقيمة الشعب ورسالته ومستقبله، وكل من يدرك وجوده الإنساني مهما اختلفت وجهة نظره في تسيير الأمور ينبغي ألا يغادره اليقين أن لا قيمة لأي شيء من اجتهاد وأفكار إن هو فقد وطنه. لا يعرف قيمة الوطن إلا من حرمه قسرا وعنفا، ولا يعرف قيمة الوطن إلا من ناله مغالبة وانتصارا. لذا فعلى كل المنتصرين المحافظة على انتصارهم بوحدة أوطانهم، وعلى كل المحرومين أن يواصلوا النضال من أجل وحدة أوطانهم. فاصل. أصابنا نحن العرب اليوم وبال القول بأننا نبكي على ما فاتنا من كوارث، بعد أن رأينا ما يحل بنا من نوازل تنوء بها الجبال الراسخات. لقد كانت وحدة الأمة وديارها عقيدة وسياسة لم يكن لأي أحد الجرأة على النيل منها، وبعد أن تكسرت وحدتنا بأسباب ذاتية وموضوعية لم يخرج الاستعمار من بلاد المسلمين والعرب إلا بعد أن اطمأن لا وحدة ستقام بين بلادهم، وأصبحت الدولة القطرية بثقافتها وحدودها هي الواقع الذي طالما ناضل أحرار الأمة إلى تغييره واستبداله بوحدة الأمة، وظل الأدباء والشعراء والمفكرون والفنانون والدعاة واقفين على خندق الوحدة يرفضون عنه بديلا. وللدعاة إلى وحدة الأمة مبرراتهم الواقعية والسياسية والعقيدية، كيف لا وهم يتحسسون دمهم وتاريخهم ويستشرفون مستقبلهم، فلا يجدوا بديلا عن الوحدة. إنهم يتذكرون قصة سيدنا موسى مع أخيه هارون يوم أن ضل بنو إسرائيل فعبدوا العجلة. إنهم يتذكرون ذلك عبادة لله وتقربا بهذه الآيات الجليلة في ضبط المجتمعات وقانون التعامل معها. إنهم يتذكرون أن موسى عليه السلام عندما احتج على أخيه كيف يسكت على ما فعله بنو إسرائيل، كانت حجة هارون الأفصح لسانا أنه خشي أن يقول أخوه القائد المسؤول النبي الرسول: لماذا فرقت بني إسرائيل فتركهم على حالهم؟ لأن ذلك أولى من دعوة لصحة الاعتقاد فيتفرقون. فاصل. لكننا اليوم متابعينا نبتلى بتحد خطير، فلم تعد تلك الدولة القطرية التي طالما رفضنا أن تستمر إلا جسرا نحو الوحدة. هذه الدولة القطرية التي كانت حدا أدنى أصبحت اليوم الحد الأعلى الذي علينا أن نناضل من أجل بقائه بعد أن بدأ عقد الدولة القطرية ينفرط. الآن أكثر من دولة عربية تستهدف بالتقسيم، فبلادنا والصومال والسودان والعراق دول يعمل فيها مبضع التقسيم بعنف، كما أن هناك دولا كثيرة في القلب من وطننا الإسلامي وعالمنا الإسلامي على قيد التقسيم والتفتيت. ولكن هذه المرة لا يكون التقسيم كما كان على عهد الاستعمار البريطاني والفرنسي، أي لن يستخدم في هذا التقسيم القلم والمسطرة، إنما سيستخدم الحد الفاصل بين الطائفة وأختها، أو بين قومية وأخرى، أو بين منطقة جغرافية وأختها، مستغلا سوء إدارة الأنظمة المتخلفة والمتورطة في سوء توزيع الثروة والتهميش والإقصاء. فاصل. نواجه اليوم زوال الدولة الوطن إلى طائفة الوطن والقومية الوطن والجهة الوطن، وهذه هي الصيغة المثلى لتنفيذ المخططات الخارجية ومشاريع الشرق الأوسط الجديد. إن الخطر يدق أبوابنا، وإن دفن الرأس في التراب لن يفيد في شيء، فهل نتدارك الخطر قبل وقوعه؟ فاصل. حينما وضع سؤال على مفكرين ما هي قمة الأولويات في المشهد العربي الراهن، كان رد الكثير منهم الرفض الكامل لأي حل في أي قطر عربي مبتلا بصراعات داخلية يؤدي إلى تقسيم ذلك القطر على أي أساس كان، على أي أسس كانت، خصوصا إذا كانت أسسا دينية أو مذهبية أو ثقافية، بل وحتى إن كانت أساسا سياسية. هذا القول ينطبق على الأخص على أقطار العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان، وهو بالطبع سينطبق أيضا على كل قطر آخر مرشح لدخول نفس المحن والإحن التي تعيشها تلك الأقطار الخمسة. لا يختلف اثنان في أن الأولويات الأخرى مثل الانتقال إلى الديمقراطية أو رفع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس أو محاربة الفساد هي الأخرى بالغة الأهمية، ولكن بشرط ألا يكون ثمن الوصول إليها تجزئة الأوطان. كل تلك الأولويات ستتحقق إن عاجلا أو آجلا، فالشعوب العربية ستظل تناضل سنة بعد أخرى من أجل تحقيقها، وهي شعوب أثبتت تاريخها ويثبت حاضرها، أثبت تاريخها ويثبت حاضرها أنها شعوب ذات مخزون هائل من الإرادة وبذل التضحيات الجسام، ولذا فإنها أولويات تستطيع الانتظار والتأجيل إذا فرضت الظروف ذلك. أما أولوية وحدة الأوطان فإنه لا يمكن التلاعب بها أخذا أو عطاء، قبولا مؤقتا أو حلا لأي إشكالية، ففي أمة هي في الأصل والأساس قد فرض عليها التجزئة، فإن تجزئة المجزأ هي عبارة عن انتحار عبثي وهي دخول في تيه تاريخي مظلم ومجهول العواقب. تجزئة المجزة خط أحمر على المستويين الوطني والقومي، وإعلان حرب على الكينونة الوجودية للوطن العربي كله وللأمة العربية كلها. كل مكونات الأمة دون استثناء ستدار، وفي المدى المنظور لن يربح أحد. فاصل. وبحسب المفكر البحريني علي محمد فخره، فإنه إذا كان الانتصار الميليشاوي الممارس لقيم دينية طائفية تمييزية متخلفة، وبالتالي الممارس لقيم ثقافية سياسية دموية جائرة بحق غير أتباعه، سيكون انتصارا للتجزئة في نهاية المطاف، فإن الأمر ينطبق على شعارات وحلول المحاصصة. مفهوم المحاصصة سواء على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية ليس حلا بديلا عن حكم الاستبداد والفساد الذي يحكم أغلب أرض العرب. إنه هو الآخر حل يهيئ للوصول إلى تجزئة الأوطان بعد أن ينهك ويضعف الحياة السياسية في تلك الأوطان. لنتذكر أن قطرا عربيا مثل لبنان كاد أن يصبح عدة أقطار منذ بضعة عقود، وهو اليوم في شلل سياسي مرعب في قلب ما كاد أن يحدث في الماضي وما يحدث اليوم. الإصرار على البقاء في دوامة المحاصصة التي مع مرور الوقت تجعل الحياة السياسية مياها راكدة آسنة غير قابلة للتغيير. من هناك فإن الحديث عن المحاصصة في العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن بحسب المفكر لن يكون إلا مقدمة لمثل تلك الحياة السياسية الآسنة البليدة التي بدورها ستتحدث في البداية عن الكونفدرالية أو الفيدرالية لتنتهي في النهاية إلى تقسيم. في دوامة المحاصصة التي مع مرور الوقت تجعل الحياة السياسية مياها راكدة آسنة غير قابلة للتغيير. فاصل. الوحدة كمفهوم وطني قومي عنوان حلقة هذا الأسبوع من أشياء لا تشترى. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، حرمة الدماء من خلال خطبة الوداع. إخوة الإسلام، الحج منهل عذب ومورد زلال، يتلقى المؤمنون في معينه العبر البالغات والعظات العظيمات والدروس النافعات البالغات، وفيها أيها المستمعون الكرام تنال الفضائل والخيرات والمآثر والمكرمات، وفيها يشهد المؤمنون قوة اللحمة الدينية والرابطة الإيمانية وما تستوجبه هذه الرابطة من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة ومسؤوليات كبيرة يجب أن يعيها المسلمون أفراد وجماعات. الحياة نعمة أيها الإخوة المستمعون، الحياة نعمة كبيرة يمنحها الله عز وجل لمن يشاء، ولأهمية النفس البشرية فقد حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال وبأي قدر كان، وجعل إحياءها إحياء للناس جميعا وقتلها قتلا للناس جميعا. فالإسلام أيها الإخوة المستمعون دين فيه السلام وفيه الوئام، يدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الخصام، ويمقت التطرف والجفاء والمغالاة. غاية الإنسان وقيمه هذه هي من أهم الأمور التي يتميز بها المسلم، ولهذا فمن قيم الإسلام وغايته نبذ العنف واستخدام الوسائل السليمة في السلوك وفي التعبير وفي الرد. إنها ثقافة إسلامية وقيم حضارية، إنها من قيم حضارتنا، الله عز وجل أمرنا بها، وهو ما يدخل في عموم النهي عن العدوان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة المستمعون، الشريعة الإسلامية لا تبيح استخدام القوة إلا في حالة الضرورة أو في حالة الدفاع الشرعي، وبشروط: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد روى أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك القتال مشروع وضروري، لأنه جهاد ودفع، وما عداه فإنه إزهاق للأرواح وتدمير للممتلكات وهتك للأعراض وسفك للدماء. ولهذا أجمع الفقهاء على حق الدفاع الشرعي لدفع الخطر عن الأعراض أو الأموال أو الأنفس. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه، لأنه باغ. وأطل دمه بمعنى أشرف على استحلال هذا الدم، لأنه شهر على المسلمين سيفا، فلا يجوز قتل المسلم ولا يجوز ترويعه لا بسيف ولا بعصا ولا بحديدة ولا ببندق ولا بكلاشنكوف ولا بمسدس ولا بجنبية ولا مزحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ومع قدسية النفس البشرية، إلا أننا نجد أيها الأخ المستمع الكريم أن عالمنا لا يرعو ولا ينزجر ولا يتوقف عن القتل. فمذابح كثيرة تجري كل يوم، ليس في العالم الخارجي وليس في بلادنا فحسب، وإنما في العالم الإسلامي. تتناقل وكالة الأنباء أخبار الاتجار بالبشر وغرق المئات في البحار والاقتتال والتناحر والانقسام في بؤر كثيرة. ولهذا أدت هذه الحروب إلى هلاك الحرث والنسل، وإلى هلاك الآلاف وتشريد الملايين، وإلى تفرق الأمة وحدوث المجاعات. وتناسى هؤلاء المسلمون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأصول الشريعة ومقاصدها الرئيسة التي جعلت حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال أهم مقاصدها. هنا تأتي حجة الوداع ليجيء النذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي التأثير والتحذير قويا وشديدا، وتأتي الوصايا والتعاليم الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. فقد كانت حجة عظيمة، فقد كانت حجة عظيمة جمعت أصول الدين وأصول المال والمعاملات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وكان فيها التأصيل والتطبيق والتربية والتشريع والتسامح والتوجيه. ولهذا فقد قال علماء الأمة بأن هذه الخطبة قد جمعت الديانة وأصول التشريع والملة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد أكدت حجة الوداع ضمن ما أكدته على حرمة الدماء والأموال والأنفس، اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وكأننا نشاهده رأي العين، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيها الإخوة المستمعون، وفي يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة، قال صلى الله عليه وسلم:

0: قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم، إنها خطبة عظيمة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بألا يسفكوا دماءهم وأن يكونوا إخوة متحابين، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، لأن الأمر جد خطير وهام ويتعلق بحياة الإنسان وأموالهم، هنا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم جموع الحجيج ليحذرهم من الاقتتال ومن التشاحن ومن البغضاء وضرب بعضهم رقاب بعض دون شفقة أو هوادة، كما نراه اليوم في واقعنا وفي مجتمعنا وبين أظهرنا. وهذا الأمر أيها الإخوة المستمعون الكرام يخرج المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الدعوة إلى التراص وإلى الأخوة وإلى المحبة. ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله تعالى أن يعصم دماءنا وأن يحفظ أعراضنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج، وإلى اللقاء.
1: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الستير. وقد يدور على ألسنة الناس اسم الستار، واسم الستار لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، أما الذي ورد اسم الستير فقد ورد هذا الاسم في السنة ولم يرد في القرآن، مقروناً باسم الحيي. وقد يكون الاسم الحقيقي في هذا الموضوع الستير وليس الستار. هذا الاسم ورد مطلقاً منوناً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وفي الحديث الشريف الصحيح: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله ستير يحب الستر. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا بد من وقفة عند كلمة فادعوه بها، يعني تقربوا إلى الله بالتخلق بالكمالات الإلهية. يمكن أن تتقرب إلى الرحيم بأن تكون رحيماً، ويمكن أن تتقرب إلى العدل بأن تكون منصفاً، ويمكن أن تتقرب إلى الستير بأن تكون ستيراً. ولا بد من التنويه إلى أن طبع الإنسان يقتضي الفضيحة، طبع يستمتع في أن يذكر فضائح الناس، وأن يكشف عوراتهم، وأن يتندر بسقوطهم. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الإنسان معه طبع ومعه تكليف، الطبع يتناقض مع التكليف. طبعه يقتضي أن يبقى نائماً مسترخياً غارقاً في نوم لذيذ، والتكليف يقتضي أن يستيقظ ليصلي الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. إذن الطبع يقتضي أن أبقى نائماً، والتكليف يأمرني أن أستيقظ، والطبع يقتضي أن أخذ المال، والتكليف يأمرني أن أنفق المال. الطبع يقتضي أن أخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمرني أن أستر. الستر يحتاج إلى إرادة، إلى قوة إرادة، مع قصة ممتعة جداً تثير الحاضرين، يتلهفون إليك، تشرئب أعناقهم إليك، لكنك مؤمن، والمؤمن ستير يسكت. فلذلك هذا الذي يمشي مع طبعه، يسترسل مع طبعه، نقول له: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. أن يتمشى الإنسان مع طبعه قضية سهلة جداً، يسترخي، أي شيء بيعرفه بيتكلمه. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. في إنسان أي شيء وصل إلى أذنه ينشره. يعني النبي علمنا أن إنساناً يحدثك، حبي حديث، ولم يقل لك هذا الحديث أمانة إطلاقاً، لكن سمع خطوة نعال وراءه فالتفت قلقاً. التفاتته القلقة تعني أن هذا الحديث بالأمانة، ما قال لك شيئاً، لكن رأيته قد أصابه قلق حينما سمع وقع خطوات وراءه. الحديث إذن بالأمانة. فالإنسان الطبع يقتضي أن تنشر فضائح الناس. لذلك أعظم ما عند المؤمنين أنهم مجتمع ستير، وأحقر ما في مجتمع الكفر أنه مجتمع فضائحي. نعم، أساسه الفضائح، والآن الإعلام أساسه الفضائح. بالمناسبة لو تتبعت فضائح أهل الدنيا من آدم إلى يوم القيامة، لا تزيد الفضائح عن موضوعين: فضيحة مالية وفضيحة جنسية. وأنت حينما تحصن نفسك في موضوع المال وفي موضوع الجنس، تكون في حصن حصين وفي حرز حريز. لذلك أيها الإخوة، الحديث الشريف: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث الآخر: إن الله ستير يحب الستر. يعني أختك حدثتك عن مشكلة بينها وبين زوجها، والمجلس بالأمانة فضحتها، قلت لأختها الثانية والثالثة والرابعة ولأخواتها ولأخيها، فإذا مشكلتها مع زوجها بين كل الناس. هذا ليس من صفات المؤمن. أذكركم بأن الإنسان يمكن أن يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله. الله ستير، فالمؤمن يجب أن يكون ستيراً. أولاً، الستير في اللغة على وزن فعيل، وهذه الصيغة من صيغ المبالغة، يعني بيستر مليون فضيحة وبيستر أكبر فضيحة، صيغ المبالغة تأتي في الكم والنوع. الله غفار، صيغة مبالغة، بيغفر أكبر ذنب وبيغفر مليار ذنب، كماً ونوعاً. الستير على وزن فعيل من صيغ المبالغة، ومعنى ستر الشيء أخفاه، ستر الشيء أخفاه. لكن كملاحظة، فرق بين الستر والستر. الستر مصدر، ستر يستر سترا، أما الستر اسم. هذه القماشة التي توضع على النافذة اسمها ستر. فرق بين الاسم وبين المصدر. المصدر يدل على حدث، تماما كشق يشق. الآن هذه العملية اسمها شق، أما هذا الخط اسمه شق. فالله عز وجل يستر عباده. أولاً الستير الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء، وأساساً الله عز وجل جعل الإنسان بخصيصة أن سرك لا يطلع عليه أحد، لا صديق ولا قريب ولا زوجة ولا ملك. لذلك أعجب العجب ممن ستره الله عز وجل وهو يفضح نفسه. هذا يشيع بين الشباب والشابات بعد الزواج، تحدثه عن ماضيها، من سألك عن هذا؟ نوع من الحمق. فإذا شك في ماضيها وقع النفور، أو يحدثها عن علاقاته السابقة. الإنسان حينما يبتعد عن الله يسوقه الشيطان دون أن يشعر. يا الله عز وجل سترك. حدثني أخ قال لي إنسان صالح أباح له بعض أصدقائه أنه زنى في وقت مضى. قال لي والله مضى على هذه القصة 30 عاماً، وكلما نظرت إليه تذكرت أنه زنى. الإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. فإذا الله عز وجل إنسان وقع منه زلة والله ستره، ما له حق يفضح نفسه. نحن ما في عندنا بالإسلام ما يسمى بالبوح، أنه تقف أمام رجل الدين وتبوح له بكل أخطائك. هذا شيء ليس وارداً عندنا إطلاقاً. الله ستير، ما دام سترك يجب أن تستر نفسك. ما في داعي أبداً أن تبوح بأخطاء صدرت منك لأي إنسان. إذن الستير هو الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء. يعني تروي الكتب قصة رمزية أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استسقى ربه، فقال الله له يا موسى إن فيكم عاصيا، مطر ما في، إن فيكم عاصيا. فقال من كان يعصي الله فليغادرنا، ما غادره أحد. وبعد حين الأمطار نزلت كأفواه القرب. قال يا رب من هذا الذي كان يعصيك؟ قال عجبت لك يا موسى، أستره عاصياً وأفضحه تائباً؟ أستره عاصياً وأفضحه تائباً؟ من تاب الله عليه وستره ينبغي ألا يفضح نفسه إطلاقاً، حتى لو كان في عليك ذمة في الجاهلية وتبت إلى الله، ولا بد من أن تؤدى هذه الذمة لصاحبها، يمكن أن ترسلها له بحوالي بريدية من دون أن تفضح نفسك. أن تقول له كنت عندك مرة واختلست هذا المبلغ من الطاولة. أبداً، حتى لو عليك حق لا بد من أن يؤدى، يمكن أن تؤدي هذا الحق من دون أن تفضح نفسك، لأن الله ستير، أسبغ عليك ستره، لا تفضح نفسك. الآن الستير يأتي بمعنى آخر، معنى المنع والابتعاد عن الشيء. فقد ورد في الحديث الشريف الصحيح من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. من يصدق أنه إذا ربى بنتاً أو بنتين أحسن تربيتهما، رباهما على الصلاح والحياء والورع والتقوى، ثم اختار لهما زوجين صالحين من المؤمنين ومات له الجنة؟ يعني يكفي أن تربي بنتين، وفي بعض الروايات بنتاً واحدة، يكفي أن تربي بنتاً، أن ترعاها، أن تؤدبها بأدب الإسلام، أن تحجبها، أن تختار لها زوجاً مؤمناً، يكفي هذا العمل لتكون في الجنة. إذاً الستر هنا بمعنى البعد، يعني تربية هذه البنت تربية صالحة تبعدك عن النار. أخواننا الكرام، من البيت هناك مئات الطرق إلى الله، من البيت، من الطريق هناك مئات الطرق إلى الله، من عملك مئات الطرق إلى الله، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في بيت ما في بنات، هذا كلام النبي، بيقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ومعنى رجل في الكتاب والسنة لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة رجال في القرآن لا تعني أنهم ذكور، تعني أنهم أبطال. قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، واحد من عامة المؤمنين. ما هذه الثلاثة؟ يقول: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. معنى ذلك الجنازة لها قول، القول قد يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. قال: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. لذلك الإنسان إذا مشى في جنازة، هذا الذي في النعش انقضى أجله وختم عمله وسيحاسب عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لذلك قالوا: أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، ما طبق علمه، وأندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ورثوه حلالاً أنفقوه في طاعة الله فدخلوا بمال أبيهم الجنة ودخل هو بماله النار، لأنه كسبه من طرق متعددة لا ترضي الله عز وجل. فلذلك المعنى الدقيق: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. الآن يمشي في الجنازة يتحدث عن الصفقات والبيت الفلاني والمحل الفلاني والحفلة الفلانية اللي حضرتها رائعة كانت، ماشي بجنازة. ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بطل بالجنازة، بطل وبالصلاة بطل. الثالثة موطن الشاهد: وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. التعبير الدارج، في ناس مو قابضين الدين، حديث شريف صحيح قال لك هذه البنت إذا ربيتها وأحسنت أخلاقها وحجبتها ودللتها على الله واخترت لها زوجاً مؤمناً فلك الجنة، عمل يكفي لدخول الجنة. أيها الإخوة، من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. الستير سبحانه وتعالى يحب الستر ويبغض القبائح، ويأمر بستر العورات ويبغض الفضائح، يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين، ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما كان عباده موحدين. يعني أنا ليس من عادتي أن أروي قصص مبنية على منامات، لكن هناك قصة مؤثرة جداً، أنه أحد خطباء دمشق، والقصة من 50 سنة تقريباً، رأى في المنام رسول الله وتأثر تأثراً بالغاً لهذه الرؤية، وقد ورد أنه من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: قل لجارك فلان. جاره بائع متواضع جداً إلى جانب المسجد. قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني هذا الخطيب تألم ألماً شديداً، البشارة لي أم له؟ لجاره، إنسان متواضع من عامة الناس. طرق بابه، دخل إلى بيته، رحب به، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولن أعلمك إياها إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. امتنع، فلما ألح عليه قال له: والله لن أنقلها إلى مسامعك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. قال له: والله أنا خطبت امرأة وتزوجتها، وفي الشهر الخامس كانت حملاً في الشهر التاسع، يعني الحمل ليس منه. قال له: زلت قدمها. قال له: بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها، بإمكاني أن أسحقها، لكن أردت أن أجعلها تتوب على يدي. جئت لها بولادة وولدت في الليل، وحملت الطفل الصغير الذي ليس منه تحت عباءته، ودخل إلى جامع في السنجقدار، دخل المسجد بعد أن نوى الإمام فريضة الفجر، وضع الغلام وراء الباب والتحق بالمصلين ولم يره أحد. فلما انتهت الصلاة تحلق الناس حول الغلام ودهشوا، فجاء هو وكأنه لا يعلم ما الخبر. قال: ما الخبر؟ قال: تعال انظر. قال: أنا أكفله، أعطوني إياه. فأخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط، وهو تولى تربيته ورده إلى أمه وتابت على يديه. الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أن تطلقها، وأن تسحقها، وأن تركلها بقدمك، لكن الله أمرك بالإحسان، فأنت إذا فعلت هذا أنقذتها من الفضيحة وأنقذتها من الضياع. فما كل قضية تحل بالعدل، تحل آلاف القضايا بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا تكن فضاحاً، كن ستيراً. لذلك الله عز وجل ستير، يحب كل ستير. وتخلق بهذا الكمال الإلهي، وتقرب إلى الله بهذا الكمال الإلهي، ولا تكن فضاحاً. فلذلك المجتمع فضاح، يعني ما من قصة يرويها إنسان إلا بعد أيام بين كل الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ستيرة. وأما التي تخرج من بيتها تشتكي على زوجها فهي فضاحة. لا ينظر الله إلى امرأة تشتكي على زوجها، يحب الله المرأة الستيرة. المرأة الستيرة مرأة مؤمنة. أيها الإخوة الكرام، أنا حينما أتخلق بهذا الاسم وبهذا الكمال أتقرب إلى الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني نحن بعلاقاتنا الاجتماعية الغيبة هي أحد أسباب الفضائح. يعني واحد قال له للثاني: لقد اغتبتني. قال له: من أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. فالقضية تنطلق من غيبة وبتنتشر. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً عند إخوتنا الكرام، في أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه ستير، ويمكن أن تتقرب إلى الله بهذا الكمال وهو أن تستر. طبعاً الكلام له قواعد شرعية، في موضوع الفتوى، في موضوع إنكار المنكر، في حالات. أما الأصل أنك ينبغي أن تستر، والمجالس بالأمانة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الأسئلة. تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم.
3: موجز السابعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أحر التهاني لفخامة الرئيس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات تهاني من أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح حامل دورة الكويت الشقيقة، ومن أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن أن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو يجسد محطة مهمة في تاريخ اليمن ويعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. وعبر السفير فاجن في بيان عن تهاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني بهذه المناسبة التي تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعبر السفير سيمونيه في بيان عن التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو الذي يمثل فرصة لتأكيد مجددا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا ثابتا لليمن وشعبه ومستمرا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي. أكد سفير الجمهورية التركية لدى اليمن البروفيسور أمر الله إشلر وقوف بلاده الراسخ مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، معتبرا أن الوحدة اليمنية مناسبة فخر واحتفال للشعب اليمني وتجسيدا لإرادتهم في الوحدة والتلاحم. وقال إشلر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أتقدم باسم حكومة وشعب الجمهورية التركية بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك. رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب قرار رقم 9 لعام 2026 بشأن إيقاف ترخيص إياد السعدي وكيل حوالة لحج تمن وإغلاق مقرها. وجاء صدور هذا القرار بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع وفد وقف الديانة التركي برئاسة أحمد تحسين الذي يزور المحافظة حاليا الشراكة الإنسانية في المحافظة ومنها مشروع الأضاحي للعام 1447. وطلع الوكيل على الاستعدادات لتنفيذ المشروع عبر الشركاء المحليين ويتضمن ذبح 2300 رأس من البقر وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة. ختاماً قدم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منحة استضافة 400 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمعاقين في القوات المسلحة اليمنية لموسم الحج 1447.

0: كثيرا لتضحياتهم بما يعزز قيم الوفاء والعرفان. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، حرمة الدماء من خلال خطبة الوداع. إخوة الإسلام، الحج منهل عذب ومورد زلال، يتلقى المؤمنون في معينه العبر البالغات والعظات العظيمات والدروس النافعات البالغات، وفيها أيها المستمعون الكرام تنال الفضائل والخيرات والمآثر والمكرمات، وفيها يشهد المؤمنون قوة اللحمة الدينية والرابطة الإيمانية وما تستوجبه هذه الرابطة من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة ومسؤوليات كبيرة يجب أن يعيها المسلمون أفراد وجماعات. الحياة نعمة أيها الإخوة المستمعون، الحياة نعمة كبيرة يمنحها الله عز وجل لمن يشاء، ولأهمية النفس البشرية فقد حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال وبأي قدر كان، وجعل إحياءها إحياء للناس جميعا وقتلها قتلا للناس جميعا. فالإسلام أيها الإخوة المستمعون دين فيه السلام وفيه الوئام، يدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الخصام، ويمقت التطرف والجفاء والمغالاة. غاية الإنسان وقيمه هذه هي من أهم الأمور التي يتميز بها المسلم، ولهذا فمن قيم الإسلام وغايته نبذ العنف واستخدام الوسائل السليمة في السلوك وفي التعبير وفي الرد. إنها ثقافة إسلامية وقيم حضارية، إنها من قيم حضارتنا، الله عز وجل أمرنا بها، وهو ما يدخل في عموم النهي عن العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة المستمعون، الشريعة الإسلامية لا تبيح استخدام القوة إلا في حالة الضرورة أو في حالة الدفاع الشرعي، وبشروط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد روى أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك القتال مشروع وضروري، لأنه جهاد ودفع، وما عداه فإنه إزهاق للأرواح وتدمير للممتلكات وهتك للأعراض وسفك للدماء. ولهذا أجمع الفقهاء على حق الدفاع الشرعي لدفع الخطر عن الأعراض أو الأموال أو الأنفس. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه، لأنه باغ. وأطل دمه بمعنى أشرف على استحلال هذا الدم، لأنه شهر على المسلمين سيفا. فلا يجوز قتل المسلم ولا يجوز ترويعه، لا بسيف ولا بعصا ولا بحديدة ولا ببندق ولا بكلاشنكوف ولا بمسدس ولا بجنبية ولا مزحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومع قدسية النفس البشرية، إلا أننا نجد أيها الأخ المستمع الكريم أن عالمنا لا يرعون ولا ينزجر ولا يتوقف عن القتل، فمذابح كثيرة تجري كل يوم ليس في العالم الخارجي وليس في بلادنا فحسب، وإنما في العالم الإسلامي تتناقل وكالة الأنباء أخبار الاتجار بالبشر وغرق المئات في البحار والاقتتال والتناحر والانقسام في بؤر كثيرة. ولهذا أدت هذه الحروب إلى هلاك الحرث والنسل، وإلى هلاك الآلاف وتشريد الملايين، وإلى تفرق الأمة وحدوث المجاعات. وتناسى هؤلاء المسلمون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأصول الشريعة ومقاصدها الرئيسة التي جعلت حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال أهم مقاصدها. هنا تأتي حجة الوداع ليجيء النذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي التأثير والتحذير قويا وشديدا، وتأتي الوصايا والتعاليم الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. فقد كانت حجة عظيمة جمعت أصول الدين وأصول المال والمعاملات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وكان فيها التأصيل والتطبيق والتربية والتشريع والتسامح والتوجيه. ولهذا فقد قال علماء الأمة بأن هذه الخطبة قد جمعت الديانة وأصول التشريع والملة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد أكدت حجة الوداع ضمن ما أكدته على حرمة الدماء والأموال والأنفس، اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وكأننا نشاهده رأي العين، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيها الإخوة المستمعون، وفي يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة، قال صلى الله عليه وسلم:

0: قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم، إنها خطبة عظيمة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بألا يسفكوا دماءهم وأن يكونوا إخوة متحابين، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، لأن الأمر جد خطير وهام ويتعلق بحياة الإنسان وأموالهم، هنا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم جموع الحجيج ليحذرهم من الاقتتال ومن التشاحن ومن البغضاء وضرب بعضهم رقاب بعض دون شفقة أو هوادة، كما نراه اليوم في واقعنا وفي مجتمعنا وبين أظهرنا. وهذا الأمر أيها الإخوة المستمعون الكرام يخرج المسلم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الدعوة إلى التراص وإلى الأخوة وإلى المحبة. ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله تعالى أن يعصم دماءنا وأن يحفظ أعراضنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج، وإلى اللقاء.
1: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكهان.
2: هي ملم طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: على الهواء، على الهواء، على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحة، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على الهواء، نلتقيكم فيها في مناسبة وطنية خالدة سكنت وجدان اليمنيين وحملت حلم وطن واحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة. إنها ذكرى 36 من عيد الوحدة اليمنية، 22 من مايو. في مثل هذا اليوم من عام 1990 سطرت صفحة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث، لتبقى الوحدة عنوانا للانتماء ورمزا للتلاحم وجسرا يربط أبناء الوطن الواحد مهما باعدت بينهم الظروف. وفي حلقتنا لهذا المساء نتوقف أمام هذه المناسبة الوطنية لنناقش أبعادها التاريخية ورسائلها الوطنية ودور المجتمع والشباب والإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة والحفاظ على الهوية اليمنية الجامعة. أعزائي المستمعين، سيكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. في يوم الوحدة اليمنية التي كانت بين الحلم الوطني والتحديات، مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 واحدة من أبرز المحطات التاريخية في تاريخ اليمن الحديث. بعد سنوات طويلة من تطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا نحو تحقيق وطن واحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية وطنية مشتركة، وقد جاءت الوحدة تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن في سبيل الوصول إلى دولة موحدة تعبر عن آمال الشعب وطموحاته في الاستقرار والتنمية والتلاحم الوطني. وحين أعلن قيام الوحدة استقبل اليمنيون هذا الحدث بفرحة كبيرة باعتباره حلما طال انتظاره وخطوة تاريخية من شأنها أن تنقل اليمن إلى مرحلة جديدة من قائمة على الشراكة الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء الوطن الواحد. كما وثلت الوحدة أنذاك مشروعا وطنيا جامعا يحمل آمالا واسعة بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. لكن وبرغم تلك الآمال الكبيرة، واجهت تجربة الوحدة خلال سنواتها الأولى تحديات متعددة تمثلت في العلاقات السياسية والتباينات الاقتصادية والإدارية، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية التي كانت تشهدها المنطقة في تلك المرحلة. كما أثرت الصراعات السياسية والتوترات الداخلية على مسار الوحدة، ما أدى لاحقا إلى أزمات انعكست بصورة مباشرة على الواقع اليمني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ورغم كل تلك الظروف أعزائي المستمعين، بقيت الوحدة اليمنية حاضرة في وجدان اليمنيين باعتبارها رمزا للهوية الوطنية والانتماء المشترك، وقضية ترتبط بتاريخ اليمن ووحدته الاجتماعية والثقافية قبل أن تكون مجرد اتفاق سياسي. فالوحدة بالنسبة للكثير من اليمنيين ليست حدودا فقط، بل حالة من الترابط الإنساني والاجتماعي والثقافي الذي يجمع أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت الظروف والتحديات. وفي الوقت الذي تمر فيه اليمن بظروف صعبة والتحديات معقدة، نجدد أهمية الحديث عن الوحدة باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة بعيدا عن الخلافات والانقسامات. كما يبرز دور الشباب والإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في نشر الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والمحافظة على تماسك المجتمع. ويبقى الأمل دائما لدى اليمنيين بأن تحمل السنوات القادمة مستقبلا أكثر أمانا واستقرارا بالنسبة لليمن واليمنيين والوحدة. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الكاتب والشاعر الأستاذ وليد الربوع الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ وليد.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ العزيز وبإذاعة مأرب الرائعة.
0: حياك الله. بداية في حديثنا اليوم عن عيد الوحدة اليمنية، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في تعزيز روح الانتماء الوطني في الوحدة؟
1: أولا نقول نبارك لجميع أبناء الشعب اليمني بعيد الوحدة 36 الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد، وإن المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الشباب، بحيث وإننا بحاجة إلى كمية كبيرة من الوعي الفكري بحقيقة الوحدة، ما الذي تحمله هذه الوحدة وهذه الساكنة العظيمة من رمزية تاريخية للمجتمع اليمني أو للتاريخ اليمني منذ أن كان. الوحدة اليمنية كانت كقدر إلهي ربما عقد منذ زمن في جينات الشعب اليمني عبر مراحل التاريخ، ومنذ أن كانت الأرض بعد أن قسمت أو بعد أن قسمت الأرض اليمنية كان الحلم لكل الأحرار في الشمال وفي الجنوب على حد سواء هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
0: نعم.
1: ومرت الأحداث والمجريات والزمن ودار الوقت دورته، ثم جاء اليوم الذي تحققت فيه الوحدة اليمنية، وكان يوما عرس ديمقراطي، عرس شعبي، عرس جماهيري، عرس سياسي ثقافي.
0: صحيح.
1: بجميع المجالات. وهنا لابد من التركيز على معنى الوحدة، معنى الوحدة خارج إطار الصراعات السياسية، معنى الوحدة اليمنية كنظم اجتماعية، كحياة امتدت أو وجدت منذ فترة وامتدت إلى يومنا هذا، ولنعرفها تعريفا حقيقيا للأجيال الآتية على أن الوحدة اليمنية كانت في قصيدة كتبت في جنح الخيال ثم تم عزفها وتم تلحينها في يوم من الأيام على عاتق كل أحرار الشعب اليمني في الجنوب والشمال. ونحن نتحدث عن الوحدة لابد وأن نعطي أو نضع النقاط على الحروف بأن الوحدة لم تسيء إلى أحد. نعلم الآن جيدا ويعلم الجميع أن الوحدة أصبحت في محل صراع أو نزاع، وهذا الأمر لابد من الوقوف أمامه مرة أخرى للشباب لتتجلى القضية وترتسم الوحدة كصفحة نصعت البياض عام 1990 على إنها قدر إلهي لكل اليمنيين، هي الامتداد الحقيقي والتاريخي لكل الأرض اليمنية، وهي النموذج الأسماء الذي سمى به اليمنيون والذي ارتقى به اليمنيون في الوطن العربي كامل وفي العالم أجمع. في ذلك العام لم تكن الوحدة عبارة عن يوم أعلنت فيه فقط، أعلنت فيه صحيح أنه حصل فيما بعد ما حصل ومرت فيما بعد الوحدة بمراحل متعددة أرهقت الكثير بسبب قوة الظلام التي تدخلت بسبب ما أحدث فيما بعد، لكن الوحدة اليمنية كشعار وكرمزية حقيقية وديمقراطية وثقافية وفكرية تظل راسخة رسوخ الجبال وتظل باقية في الأنفس، هي وجدت في الأنفس منذ زمن طويل، ونحن نتذكر في مراحل التاريخ شكلت مدينة عدن العظمى، شكلت معقلا تاريخيا أو حاضنة تاريخية لكل الأحرار اليمنيين، فكان الزبيري هناك في عدن وكان ثلاية ربما وذهب إليها القردعي، وكذلك شكلت صنعاء أثناء وصول راجح بن غالب لبوزة سائر الجنوبي الحر إلى صنعاء وعودته إلى عدن، وهنا إثبات حقيقي لترابط يمني أخوي روحي تجسد منذ فجر التاريخ وظل باقيا وظل يسعى ويكبر وينمو الكائن الحي، مثل اللغة التي تحولت فيما بعد إلى نشيد والنشيد الذي تحول إلى إيقونة والإيقونة التي أصبحت شمسا مشرقة تطل على الأرض اليمنية من أفق عالي وأصبحت تلك الشمس لا غنى عنها، يعني حتى وإن أحجبها أو أحجبها الضباب نوعا ما لكنها ستعود ستنجلي ستشرق. ما نحتاجه الآن نحتاج كمية كبيرة من الوعي لدى الشباب بحقيقة الوحدة وبحقيقة ما الذي دار وكيف يتم معالجة كل القضايا العالقة على هذا الإطار أو على هذا العمود والجسر معالجة حقيقية حتى نخرج إلى دائرة الضوء وإلى دائرة النور مرة أخرى، لأنه الأمر هنا أصبح جديا وبحاجة إلى حقيقة.
0: نعم.
1: وبحاجة إلى الصدق مع الذات وبحاجة إلى الصدق مع الذات العامة للشعب.
0: نعم.
1: بمعنى أن نواجه الحقائق ونقف أمامها وقفة حقيقية، وقفة المحب للمحب ووقفة المشتاق للمشتاق ووقفة الحريص الذي لا يريد أن يقسم أرضه ووقفة الحريص الذي يريد أن يقول الحقيقة لكي يقطع الطريق على كل المتربصين، يريد أن يعالج الآثار التي أحدثت لكي يقطع الطريق على كل الظلاميين، ومن هنا تبقى الوحدة وتكبر مرة أخرى وتتجلى.
0: نعم نعم أستاذ وليد، إذا انتقلنا إلى جانب آخر وهو هل تعتقد أن الجيل الجديد جيلنا الحالي ما بعد 2005 يمتلك وعيا كافيا بأهمية الوحدة؟
1: أعتقد أن الجيل أصبح الآن لدينا جيل شاب لديه من الأحلام والتطلعات والآمال ولديه أيضا من الوعي.
0: صحيح.
1: فالمرحلة التي مر بها الشعب اليمني مرحلة الحروب ومرحلة هذه المرحلة الأخيرة فرضت على الشعب اليمني وعلى الشباب اليمني الذهاب إلى القراءة والإطلاع للتعرف على أشياء كثيرة. فأعتقد وأجزم على أني أعرف شباب في هذه الأعمار التي ذكرتها أنت أستاذ العزيز، هم يؤمنون بحقيقة الوحدة وأدركوا أن الوحدة يعني وكأنهم يقولون نحن قرأنا الوحدة حرفا فحرفا.
0: نعم.
1: وأصبحت كنشيد حفظناها عن ظهر غيب، أصبحت وعي الوحدة كذا هكذا تأتي كما عفوية عندما يتبادل إلى ذهنك أيهما أفضل، هل التشضيات أم الاتحاد؟ بالتأكيد سيكون في عقلك الاتحاد أكيد أقرب إلينا وأجمل لكل الناس.
0: صحيح.
1: ومن هنا هو سيبدأ يقرأ كثيرا ويطلع ولماذا حصلت الوحدة ولماذا حصل ما بعدها من الحروب ومن الانقسامات، وسيحصل على كمية كبيرة من الوعي فيعرف من خلالها على أن الوحدة قدر وجد على الأرض اليمنية وآن الأوان أو الوقت حان لكي نقوم من مقام المكوث القديم لننهض ونقول إن هذه الحقيقة، ثم نغسل ثوب الوحدة بماء النقاء والطهارة الحقيقية والإنصاف والعدل وإزاحة المظالم التي حصلت على كاهل أو لا جسم تلك الحسناء الفاتنة. ولكن الشباب لازال رغم ذلك لازال بحاجة إلى وعي كبير حول هذه الوحدة، التوعية بحقيقة الوحدة، إيصال رسالة الوحدة ومعناها الحقيقي إلى كل الشباب لكي يتأكدون ويعرفون جيدا على أن الوحدة كانت جمالا أضيفة إلى جمال الأرض اليمنية أو كانت كرد اعتبار للإنسان اليمني منذ فجر التاريخ، وذلك اليوم كان يوما رد فيه اعتبار اليمني.
0: جميل جميل جدا أستاذ وليد. طيب كيف يمكن للمؤسسات التعليمية وكذلك الإعلامية والثقافية أن تعزز قيم التعايش والوحدة؟ احنا نشوف في ناس مؤثرين ولهم صدى واسع سواء كانوا إعلاميين أو كتاب أو شعراء أو غير هذا، كيف أنه يكون لهم رسالة واضحة تكون في هذا الشأن؟
1: والله يا أخي العزيز أنه المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية هي أعتقد أنه من أسمى الأهداف التي يجب أن ترتكز عليها التعايش، وهنا التعايش كنقطة أولية قبل الوصول إلى مفاهيم واتفاقات، لا التعايش مجتمعيا، فمثلا التعايش والسلم والحياة الاجتماعية التي يبحث عنها الجميع في كل مكان وفي كل المدائن والقرى هي رؤية إنسانية بحتة لا تنتمي إلى أي جهة أو إلى أي إيديولوجية أو إلى أي حزبية، وإنما هي رؤية حقيقية إنسانية أوجدها الله سبحانه وتعالى وأمر الإنسان أن يتعايش بها. فلو عدنا إلى جانب الدين الإسلامي لوجدنا أنه يقول المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: نعم.
1: وهذه هي كركيزة أولى وكنظرة حقيقية للإسلام إلى أهمية الإنسان للإنسان. ثم عن دور المؤسسات الإعلامية، أعتقد أنه إلى حد الآن شكلت المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية أو لعبت دورا جميلا لا بأس به في تطوير هذا المفهوم وفي أحد ترتيب هذه الروح وترميم البيت الإنساني كبيت إنساني يحتوي الجميع بصرف النظر عن توجهه وعن ثقافته وعن حتى معتقده، يعني يبقى الإنسان إنسانا.
0: نعم. نعم.
1: ولكنها هي بحاجة إلى المزيد من هذه الأشياء، فنحن نرى الكثير من المؤسسات التي على الأرض الآن أصبحت كالذي يقولون تغني خارج السرب، يعني الغناء خارج إطار الحقيقة تماما يترنمون بأشياء بعيدة، بينما الجيل هو بحاجة إلى نور، بحاجة إلى إشعال مشعل على درب الحياة للوصول إلى نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة هي الارتقاء بالإنسان كإنسان والتجلي بإنسان كشخص، يعني كإنسان له في الحقيقة كرامات ومكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، والمساس بأي شيء من أعراض هذا الشخص أو مقدساته أو معتقداته أو أفكاره هو مساسا بعدالة الله في الأرض. فلا يمكن على الإطلاق أن نرتقي إذ لم تكن هناك رؤية حقيقية من المؤسسات الإعلامية والثقافية والفكرية.
0: صحيح.
1: للتجلي والخروج من هذه الدائرة والمأزق الذي نحن فيه، وللأسف الشديد أقول المأزق العزيز.
0: صحيح، جميل جدا أستاذ وليد. لو طلبنا منك توجيه رسالة لليمنيين في جميع أقطار هذا الوطن بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، إيش تحب تقول؟
1: والله يا أخي العزيز، أنا كنت كتبت قبل يومين منشور ربما على صفحتي، ولازلت هذه الفكرة التي كتبتها أنا لازلت أؤمن فيها، على أنه وهذا يقولها الإنسان وهو يحترق. وحينها رماد عندما تقول تمنيت لو إن الوحدة اليمنية ظلت كحلم يراود اليمنيين في الشمال والجنوب لكان أجمل، لو كانت الوحدة اليمنية ظلت كأغنية معلقة في الأفق لكان أعذب، ولكن قد مضى ما مضى وحصل ما حصل. نحن نقول لكل اليمنيين في الداخل والخارج على أنه يجب أن نقف إلى جانب الحقيقة كحقيقة، ونحل كل القضايا العالقة على أيامنا وعلى ليالينا بحقيقة الأمر وبمنطقة الأمر وبالإنصاف، وأن نتجلى كجسد واحد لكي لا يتربط بنا المتربصون ولكي لا يأكلنا المفترسون، ثم نعود فيما بعد قبل أن أو نتجلى جميعا كجسد واحد لكي نضحض الظلام ونعيد التهانوت إلى إلى إلى الرماد، ونمحي هذه الآثار السلبية، ونتحد جميعا بعيدا عن التراشقات الإعلامية وبعيدا عن الاختلافات الفكرية وبعيدا عن التصدمات، بعيدا عن الارتيالات، بعيدا عن التكفيرات، بعيدا عن كل ما يخدش إنسانية الإنسان. ومن ثم من كان له حق ومن كان له قضية فليتقدم بشكل قانوني وبشكل واضح وليأخذ ما له من حق وتعالج قضاياه، ولكن يجب أن نحافظ على وحدتنا لكي نكون الأقوى. فكلما كنا متحدين أو كنا متحدون كنا أقوى، والاتحاد في هذه الفكرة الجانب السياسي بالذات، بالذات الجانب السياسي والعسكري، الزمن بحاجة إلى اتحادات وليس إلى تشظيات. فأنا أوجه رسالتي إلى الشباب في اليمن بشكل عام، في الجنوب والشمال وفي الداخل والخارج من أبناء اليمن، على أن هذه الرؤية هي رؤية الأجداد اليمنيين، يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نكون قد المسؤولية، ويجب أن نكون قد حلول أو قد الحلول التي نبحث عنها منذ زمن طويل لكل القضايا التي حدثت. فما حدث من قضايا وحول الكثير من الورود، حولها إلى قنابل مفخخة، وحول القصيدة إلى دبابة، وحول الحلم إلى بركان، وحول الأمل إلى رائحة الموت. يجب أن نتجنب هذه، لا نقول نطوي هذه الصفحة، ولكن يجب أن تعوض وتحل هذه القضايا حلا عادلا لكي تكون التضحيات في محلها، ويجب أن ننطلق من جديد كبلد واحد وكشعب واحد. صحيح. ما نراه موجودا على الأرض ويهمنا جميعا، والأرض هي أرضنا جميعا، والبلاد بلاد الجميع. ليكون لدينا في النهاية قدر عالي من القوة، نستطيع أن نكون كشعب وكرؤية واحدة وكبلد موحد يغني ويحتفل ويصفق ويكتب الشعر ويجد في نفسه الحياة مهما كانت الظروف، ومهما حاول المتسترون خلف الظلام تقسيم هذا الشعب، فإننا في النهاية سنكون متحدين بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. الكاتب والشاعر وليد الربوعي، شكرا، شكرا لك على هذا الحضور الرائع والكلمات التي أضافت قيمة لهذا الحوار، كل التقدير لك أستاذ وليد.
1: شكرا جزيلا أخي العزيز.
0: شكرا لك. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الأستاذ الصحفي أحمد حوذان الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ أحمد. المخرج، هل الأستاذ موجود؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. في موضوعنا اليوم الوحدة اليمنية في الذكرى 36، برأيك أنت كصحفي، ما الدور الذي لعبه الإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية؟
1: أولا دعني أهنيك وأهني كل كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة، هذه المناسبة التي تعود إلينا بعد كل عام ونحن في أوج التحديات التي يمر بها الشعب اليمني العظيم. طبعا الإعلام لعب دور محوري في ترسيخ الوحدة اليمنية من خلال نقل أولا القضايا المشتركة بين كل أبناء الوطن. أيضا استطاع الإعلام أن يعزز الهوية الجامعة وإبراز التاريخ النضالي الوطني المشترك لمن قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، واستطاعوا أن ينقلوا تاريخا وإرثا عظيما ليحافظ عليه أبناء الشعب اليمني العظيم، هذا التاريخ النضالي العظيم وهو قيام الوحدة اليمنية.
0: نعم.
1: لم يأتي من فراغ، لكن هناك جماجم وهناك أرواح بذلت وهناك اصطفاف وهناك توقيع اتفاقيتين بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي، وكان من زعمائها وقاداتها كثير من أبناء الشعب اليمني ومن المناضلين الأحرار سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: طبعا الإعلام أيضا ساهم في تقريب المسافات بين المجتمعات المختلفة ثقافيا وجغرافيا، واستطاع أن يصنع وعي جمعي، وأكد الإعلام أن قوة المجتمع تكمن في وحدته وتماسكه، ولولا الإعلام لكانت الوحدة في خبر كان، لكن الإعلام استطاع أن يحافظ على الوحدة اليمنية حتى هذه اللحظة التي نمر بها.
0: نعم.
1: أيضا الإعلام عندما يفقد مهنيته قد يتحول إلى أداة سلبية لإثارة الانقسام والصراع، لذلك تبقى المسؤولية اليوم كاملة على الإعلام، وهي العامل الحاسم في حماية النسيج الوطني.
0: نعم. وهذه نقاط مهمة جدا أستاذ أحمد. طيب كيف يمكن
1: مارب هذه الرسالة لكل الزملاء الإعلاميين الوطنيين؟
0: نعم.
1: الذين طبعا هناك يعني بنفرق بين الإعلامي وبين الناشط السياسي أو الناشط الذي يعمل في التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: نحن هذه رسالة للجميع، لأن الإعلام يسهم في تعزيز التلاحم، فعندما نعتمد على خطاب متوازن يعكس هموم الناس وقضاياهم المشتركة بعيدا عن التحريض والمزايدات والكراهية.
0: نعم.
1: كما أن إبراز قصص التعايش والتكافل والنجاحات المجتمعية أيضا يخلق شعورا بالانتماء المشترك ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: وكلما كان الإعلام قريب، وكلما كان الإعلام وهذا يفهمها الإعلامي، وكلما كان الإعلام قريب من الناس وصادقا في نقل معاناتهم وآمالهم، يصبح أكثر قدرة على توحيدهم وتقوية روابطهم فيما بينهم، وأيضا يستطيع الإعلام أن يحافظ على هذه المداميك التي بناها الأجداد وتوارثها الأجيال. والوحدة اليمنية هي منجز تاريخي لم يستطيع أحد أن يزايد، فالوحدة وجدت لتبقى، الوحدة لم تأتي بكلام الفاضي، الوحدة وجدت لتبقى، ولولا هذه الوحدة اليمنية لما كان الإعلامي الآن موجود درس في الجامعات سواء كان في تعز أو في مارب أو في عدن أو في صنعاء. هذه الوحدة اليمنية هذه منجزاتها، منجزاتها المستشفيات، منجزاتها أيضا المدارس، منجزاتها تعبيد الطرقات والجسور وغيرها.
0: نعم.
1: لذلك هذه الوحدة جاءت لتؤلف بين اليمنيين ولتعطيهم حقوقهم ولتبث الروح المعنوية في دعمهم
0: لم الشمل كذلك،
1: وكذلك أيضا لم الشمل بين اليمن الشمال والجنوب.
0: نعم أستاذ أحمد، لو أتينا إلى جانب آخر وهو ما هي المسؤولية التي تقع اليوم على عاتق الإعلاميين والصحفيين والمؤثرين في المجتمع تجاه وحدة المجتمع؟
1: أعتقد أن الإعلامي الآن المعركة قائمة عليه، فالإعلامي الصادق والناجح خصوصا في المرحلة التي نمر بها ونعاني منها، وهي المرحلة التي خلقتها جماعة الحوثي الإرهابية واستطاعت أن تشرد الناس من بيوتهم ومن منازلهم وطردتهم أيضا من الأماكن التي نشئوا فيها. اليوم الإعلامي يقع على عاتقه خصوصا المؤثرين مسؤولية أخلاقية ووطنية كبيرة، تتمثل أولا في حماية السلم المجتمعي وتعزيز قيم الحوار.

0: والتعايش ونبذ خطاب الكراهية كما ينبغي أيضا على كل إعلامي. عليهم تقديم محتوى يعزز الوعي ويحترم التنوع ويواجه الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصا في أوقات الأزمات والصراعات، الصراعات التي نمر بها وهي حرب جماعة الحوثي الإرهابية المارقة التي لم تستثني المرأة ولا الطفل ولا الرجل ولا كبير السن. وكل يوم نشاهد انتهاك ونشاهد تضليل ونشاهد جرائم ونشاهد يعني اختطافات وقتل وكم كثير. وهذه كلها تقع على من؟ على عاتق هذا الإعلامي الذي لا يزال يعني بكل ما أوتي من قوة، خصوصا الإعلامي الوطني. ونحن نعرف كثير من الإعلاميين في القنوات يعملون ليلا ونهارا لرأب الصدع ومواجهة هذه الميليشيات الإرهابية. فالكلمة اليوم لم تعد مجرد رأي، بل أصبحت قادرة على التأثير في استقرار المجتمع ووحدته.
1: أستاذ أحمد، نعم، للإعلام دور بارز في الوعي ونشر المصداقية. إذن أستاذ أحمد، أشتيك تجيب رسالة أخيرة بمناسبة هذا اليوم العظيم للشعب اليمني ككل.
0: والله رسالتنا اليوم نرسلها عبركم، نرسل إلى كل إعلامي حر أن يتقي الله وأن يكون هدفه الوطن. لو أعمل لك نبذة قصيرة بس، كيف كان اليمني قبل الوحدة؟ الذي كان اليمني يشبه جباله صلبا متعبا ومكسور القلب، في الوقت ذاته يمشي نصه في الشمال ونصه الآخر في الجنوب، بينما الوطن كله موزع بين الخوف والحواجز والخرائط والأسلاك والأسئلة الثقيلة. كان المواطن اليمني يحمل اسمه ولهجته وقبيلته وذاكرته، لكنه لا يحمل وطنا مكتملا. في صنعاء كان الناس يخرجون من قرون الإمامة مثقلين بالجوع والعزلة والكهنوت، وفي عدن كان العمال والبحارة والحالمون يحملون بقايا وطن خرج توا من معارك الاستعمار والصراعات الإيديولوجية والدم. اليوم جاءت هذه الوحدة التي نحن اليوم في 36 من قيام الوحدة اليمنية. فالجمهورية اليوم لم تكن نزهة، على الجميع أن يفهم أن الاستقلال لم يكن أي كاحتفال عابر، كانت القرى تحرق والرجال تقتل والأمهات يخبئن أبناءهن من أجل الحفاظ عليهن، من أجل هذا اليوم الذي يعني أصبح يعني متنفس لكل اليمنيين. وعلى اليمنيين جميعا أن يحافظوا على هذا المنجز التاريخي ويعملون بصدق وبوعي وبأمانة تجاه هذا المنجز التاريخي الذي يعني قدم آباء وأجداد في الصحاري والجبال والوديان، ضحوا بجماجمهم وضحوا بأرواحهم. علينا أن نتذكر تلك النساء التي قدمت وواجهت المستعمر البريطاني، وأيضا كذلك المرأة في الشمال الذي واجهت الإمامة ومن تعز إلى صنعاء. لابد أن نحترم هذه الدماء ونقرأ التاريخ بإمعان. علينا أن نقرأ التاريخ، ليس أن نشاهد محتوى يعني محرض أو وخلاص نتعاطف معه. لابد علينا أن نقرأ التاريخ. التاريخ إذا لم يقرأ الإعلامي التاريخ فليس إعلامي. لابد أن نقرأ التاريخ لنعرف ما حصل حتى وصلت هذه الوحدة وهذا المنجز التاريخي الذي لولا اليوم لما يدرس آباء أبناءنا في المدارس ويتلقون العلاجات في المستشفيات. هذه منجزات الوحدة، وعلينا أن نعترف بهذه المنجزات شئنا أم أبينا.
1: نعم نعم، كلام جميل جدا. الأستاذ الصحفي أحمد حوذان، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات الثرية حقيقة.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم البرنامج.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. أعزائي المستمعين، عندما نتحدث عن الوحدة اليمنية نقف عند محطة تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين، محطة ارتبطت بتاريخ وطن ووجدان الشعب بأكمله. الذكرى المجيدة لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990. في مثل هذا اليوم لم يكن الحدث مجرد إعلان سياسي عابر، بل كان لحظة تحول كبرى اجتمع فيها الشطران الشمال والجنوب ليعلن ميلاد الجمهورية اليمنية كدولة واحدة موحدة تحمل هوية واحدة وراية واحدة ومستقبل مشترك أو مستقبلا مشتركا لكل أبنائها. إن الحديث عن الوحدة اليمنية هو حديث عن حلم طويل تشكل عبر عقود من النضال والتطلعات، حلما كان يسكن قلوب اليمنيين في كل مكان بأن يروا وطنهم موحدا بعد سنوات من التشتير والانقسام. وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية، فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث أعلن عن قيام دولة واحدة ذات سيادة تضم مؤسسات دستورية واحدة وحكومة واحدة وعلم واحد وجيش واحد. لقد أنهت الوحدة حالة التعدد السياسي للدولتين ووضعت اليمن في إطار دولة موحدة على الخارطة الدولية لها حضورها ومكانتها بين الدول. إذن نشوف معنا متصل جديد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، تفضلي.
1: كيف أنت
0: أستاذ محمد؟ أهلا، الحمد لله بخير. عارفين على اسمك؟
1: معكم أحسن.
0: يا مرحبا بك. أنت تسمعي الحلقة من البداية؟
1: أيوة أكيد. نعم.
0: طيب، حدثينا عن الوحدة وعن أهمية الوحدة وما تعرفي عن الوحدة الوطنية.
1: نعم، قبل ما أدخل عن موضوع الوحدة أقول لكم جمعة مباركة هذا المساء الجميل بنفحات الجميلة. أقول لكم اللهم أعجنا بهذا الليل لعيش الناس عندي ليلة مباركة فيها الدعوات لا ترد وحدة رزق لا ينعد وافتح لهم أبواب الجنة لا تنسد. اللهم في هذا الليلة من يوم الجنة أكتب لنا أيام مقبلة جميلة واسعدنا بتفاصيلها وأغمرنا بخيرك الذي لا ينفع. اللهم اجعلنا نورا في قلوب ضياء في الوجه وسع الرزق.
0: آمين يا رب. كملي. المتصل راح علينا. أعزائي المستمعين، نواصل. قد يعيد الاتصال وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية، فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية، كما أن أهمية الوحدة لم تتوقف عند الجانب السياسي فقط بل امتدت إلى الجانب الوطني والهوية الجامعة. فقد عززت الوحدة مفهوم الانتماء لليمن ككل لا لمنطقة أو شطر معين، ورسخت فكرة أن اليمنيين شعب واحد يجمعهم تاريخ مشترك وثقافة واحدة وامتداد حضاري عريق يعود لآلاف السنين. لقد مثلت الوحدة أيضا فرصة اقتصادية وتنموية كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يؤدي توحيد الموارد والإمكانات إلى خلق سوق وطنية واسعة تعزز من فرص الاستثمار والتنمية وتدعم البنية الاقتصادية للدولة الموحدة، كما ساهمت في توحيد الخطط والسياسات العامة في مختلف القطاعات بما يخدم مصلحة المواطن اليمني في كل مكان. أما من الزاوية الاجتماعية أعزائي المستمعين، فقد حملت الوحدة رسالة عميقة مفادها أن التنوع الجغرافي لا يعني الانقسام بل يمكن أن يكون مصدر قوة وتكامل. فقد أصبح اليمنيون رغم اختلاف مناطقهم ينتمون إلى كيان واحد يجمعهم تحت اسم واحد وهو اليمن. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الخير والسعادة والأمن والأمان ولم الشمل جميع اليمنيين في هذا اليوم العظيم الذي يحتفل به اليمنيون سواء في الداخل أو في الخارج. نتمنى لكم الخير والسعادة دائما. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة. دمتم في خير في أمان الله.

رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 مايو. السفير الأمريكي الوحدة اليمنية محطة تاريخية مهمة تجسد آمال الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أحر التهاني لفخامة الرئيس والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وقال إن الأعياد الوطنية تشكل محطات مهمة للتأمل في مسيرة الدول وإسهاماتها في المجتمع الدولي والتطلعات التي ترسم ملامح مستقبلها، وأضاف كما تذكرنا بقيمة الحوار والتضامن في مواجهة التحديات العالمية. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه اليوم اختبارات ملحة تتمثل في إنهاء الحروب ومنع اندلاع حروب جديدة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية والحد من أوجه عدم المساواة والتوجيه المسؤول للتكنولوجيات المتقدمة. واعتبر أن مواجهة هذه التحديات وغيرها تتطلب تجديد الانخراط والالتزام بالتعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلم والأمن وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وصون حقوق الإنسان. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات التهاني من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعبر أمير دولة الكويت في البرقية عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الوطنية وتمنيته له مفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع اليمن. كما تلقى فخامة الرئيس برقيتين مماثلتين من ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. هذا وتلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو. كما تلقى فخامته برقية تهنئة مماثلة من نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديد للتفجير الذي استهدف محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة من تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووقوفها إلى جانب حكومتها وشعبها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما جددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والقانون الدولي. وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن أن العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو يجسد محطة مهمة في تاريخ اليمن ويعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله. وعبر السفير فاجن في بيان عن تهاني حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني بهذه المناسبة المهمة التي تمثل فرصة للإشادة بقيم الوحدة والصمود والكرامة الراسخة التي لا تزال تميز اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. وجدد موقف الولايات المتحدة في التزامها بدعم الشعب اليمني في سعيه نحو مستقبل يسوده السلام والسيادة والأمن والازدهار، مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع الحكومة اليمنية الشرعية والشركاء لتعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات ودعم مستقبل يلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين. وأشار السفير الأمريكي إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز ازدهار ورفاهية البلدين، لافتا في الوقت ذاته إلى إدراكهم للتهديد الذي يشكله الحوثيون ومواصلة أفعالهم المتهورة لتقويض استقرار

0: اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والوقوف إلى النقيض تماما أو على النقيض تماما من تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والازدهار. واختتم تصريحه بالتأكيد على أنه بينما يحتفل اليمنيون بهذه المناسبة المهمة فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم ومستقبلهم. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وعبر السفير سيمونيه في بيان عن التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو الذي يمثل فرصة لتأكيد مجددا على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا ثابتا لليمن وشعبه ومستمرا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي. من جانبه أكد سفير الجمهورية التركية لدى اليمن البروفيسور أمر الله إشلر وقوف بلاده الراسخ مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته معتبرا أن الوحدة اليمنية مناسبة فخر واحتفاء للشعب اليمني وتجسيدا لإرادتهم في الوحدة والتلاحم. وقال إشلر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أتقدم باسم حكومة وشعب الجمهورية التركية بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب إلى حكومة وشعب اليمن بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك. وأضاف تركيا تفخر بعلاقتها المتميزة مع اليمن والتي تقوم على أسس راسخة مع التاريخ المشترك والقيم الثقافية المتقاربة والصداقة العميقة بين شعبينا والتي تتطور من خلال الزيارات رفيعة المستوى والمساعدات الإنسانية التركية والمشاريع التنموية فضلا عن توسع الروابط الاقتصادية. وتابع نعبر عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على إسهاماتهم القيمة في تعزيز العلاقات اليمنية التركية في مختلف المجالات. دشن فرع جمعية الوصول الإنساني بمحافظة مأرب اليوم مشروع توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك لمئتان يتيم ويتيمة من النازحين والمجتمع المضيف بدعم محلي من فاعلي الخير بالمحافظة. وأوضح مدير فرع الجمعية بالمحافظة دكتور عبد الرحمن الهجرة أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية الهادفة إلى رسم ابتسامة العيد على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى نفوسهم إلى جانب تخفيف معاناة أسرهم في شراء كسوة العيد في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. السفير الأمريكي: الوحدة اليمنية محطة تاريخية مهمة تجسد آمال الشعب اليمني. الاتحاد الأوروبي يؤكد في ذكرى 22 من مايو التزامه بوحدة اليمن وسيادته ودعمه للسلام والاستقرار. ختام نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد الوجيدي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب. بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً،

0: المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً.
1: وبصلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
1: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، وش الحل بنظرك؟
1: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
1: يوم انت، مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهة.
2: هي ملابة طيب، مسموه ذا المول؟
1: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسيبه أنا والعيال وزيادة؟
1: أيوة، يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول،
3: جاليريا مول
1: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين، أمام مأرب بارك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قطوف قطوف من الأدب إلى الفن، مرورا بالفعاليات الثقافية والمهرجانات العربية، الشعر والرواية، الموسيقى والمسرح. قطوف برنامج ثقافي وفني منوع، نختار فيه من بساتين الثقافة والأدب، ونرحل معكم إلى ذاكرة الفن والطرب.
2: أيها المستمعون الكرام، سنستعرض في برنامج قطوف طيلة هذا الشهر العزيز على قلوب اليمنيين سلسلة حلقات حول الفن اليمني والأغاني الوطنية، سواء تلك التي ارتبطت بالثورات وذكرياتها الخالدة أو بتتويج نضال اليمنيين بوحدة كانت وما زالت فخرهم ومنبع عزتهم. فأهلا ومرحبا بكم. في أولى حلقات هذه السلسلة دعونا نعود بذاكرتنا لننعش وجداننا بأحاديث الوحدة اليمنية وما سبقها من مقدمات أدبية وفنية لأشهر شعراء ومغني اليمن في شمال الوطن وجنوبه. دعونا نتذكر كيف كان السباق ساخنا في سبيل الوحدة والمضي إليها على الأقل في الجانب الفني والشعر الغنائي. مستمعينا، ألهمت الوحدة اليمنية شعراء الفصحى والحميني في اليمن فتغنوا بها حلما قبل تحققها، وجسدت القصيدة المغناة أرقى معاني الوحدة وعبرت عنها وتفاعلت معها حدثا تاريخيا عظيما، فكان لها الدور المؤثر في حشد وتعبئة الجماهير اليمنية المتعطشة للوحدة التواقة للحرية والديمقراطية. يقول الشاعر الغنائي عباس الديلمي في إحدى مقابلاته قبل 10 سنوات على وكالة سبأ: إن كان هناك فضل لمن كان لهم دور ريادي في استعادة الوطن لوحدته بعد القيادة السياسية فهو لشعراء اليمن وأدبائه، فإذا كان القادة قادوا الجماهير والنضال على درب استعادة الوحدة فالشعراء والأدباء هم من حافظ على البنية الثقافية لليمن كي تظل موحدة، وهم من منع شرخ التشطير الذي أصاب الأرض من أن يصيب البنية الثقافية، وهذا ما سهل وعبد الطريق لهذا النصر الوحدوي الكبير. شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح يقول: لا يشك أحد في أن الشعر سواء كان فصيحا أو عاميا قد قام بدور مهم في التمهيد للوحدة، وقام بدور مهم أيضا في تأكيدها وتحقيقها قيمة وطنية ووسيلة لتطوير الوطن الواحد والخروج به مما كان يعانيه في فترات الانفصال من حروب وخلافات ومن تبديد الطاقة الاقتصادية فيما لا يعود بالنفع على المواطنين. ويضيف المقالح: تمكن الأدب بأنواعه المختلفة من تعميق مفهوم الوحدة في نفوس المواطنين ليس من بعد ثورة 26 سبتمبر فحسب، وإنما قبلها بعقود، فقد نشأت الحركة الوطنية منذ البداية على أساس وحدوي، وكان الشعراء عندما يتحدثون عن اليمن يتحدثون عن يمن واحد، اليمن التاريخي المعروف عبر الأزمنة المتعاقبة، وإذا كان لابد من إشارة فإنها إلى الأغنية أو القصيدة المغناة فصحى أو عامية، فقد قامت بدور فعال فيما قبل الوحدة وبعدها وما تزال تؤدي دورها حتى هذه اللحظة بحسب الكاتب الدكتور عبد العزيز المقالح. بدأت ثورة الشعر بعد قيام ثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر واستتباب الأمن والأمان في سبعينيات القرن الماضي، ولسنا هنا بصدد حصر الشعراء الذين تغنوا بالوحدة اليمنية في تلك الحقبة أمثال صالح سحلول والفضول والمطاع والحميقاني واليافع والديلمي وغيرهم من الشعراء الذين أثروا القصيدة الوحدوية بالإبداع والجمال، وإنما الإشارة إلى القيمة الإنسانية التي جسدها الشعراء والفنانون احتفاء بهذه المناسبة والحدث التاريخي. فقصيدة الشاعر الراحل عبد الله عبد الوهاب نعمان رددي أيتها الدنيا نشيدي التي اتخذتها دولة الوحدة نشيدا وطنيا تغنى بها الفنان أيوب طارش عبسي، وهي من أجمل ما تغنى به الشعراء عن هذا المنجز التاريخي.

وقد كتب الفضول غير هذه القصيدة العديد من القصائد التي يذكر فيها الوحدة والتي تنبأ بها الفضول بالوحدة اليمنية، وقد لحنها وغناها الفنان القدير أيوب طارش عبسي بصوته العذب، وأضاف إلى جمال الكلمات جمالاً من فيض إبداعه. ومن الشعراء اليمنيين الذين تغنوا بالوحدة قبل مجيئها الشاعر المرحوم لطفي جعفر أمان، حيث قال: أخي كبر الفجر في أرضنا وأجل الزمان لنا يومنا، أخي بشر النور أن التقينا وقد وحد الحق ما بيننا، أخي جمع الحب في المجد شعبا توحد قلبا فأنت أنا. وفي النص السابق يصور الشاعر الوحدة اليمنية وفرحته وبهجته بها وبيومها الموعود والإشادة بها رغم دسائس المفسدين ومحاولات المغرضين إفشالها. من الأناشيد التي تغنى بها الفنانون حول الوحدة للفنان أيوب طارش، الفنان أيوب طارش أيضا موكب التحرير التي كتبها الشاعر عباس الديلمي قبل 20 عاما من تحقيق الوحدة، وكأنها قد أنجزت، حيث بعثت هذه الأغنية الوطنية روح التفاؤل والأمل بالوحدة اليمنية، وتغنى بها الفنان أيوب طارش عبسي، والتي تقول في أحد أبياتها: موكب التحرير ألفت القلوب وتوحدنا شمالاً وجنوباً.

وهناك أيضا مستمعين الكرام أغنية الوحدة اليمنية يا شعبي، والتي غناها دويتو الفنان الراحل أحمد بن أحمد قاسم والفنانة أمل كعدل، والأغنية من كلمات الشاعر فريد بركات الذي يقول في مطلعها: صنعاء يا نسمة مرسومة في عيوني، عادا ضمي أحبابك يا حبيبة وتحدى الزمان، ضمي من يسهر على شانك ورويهم من بحر حنانك، الوحدة يا بلادي يا غالية يا صنعاء اليمن، الوحدة اليمنية يا شعبي، الوحدة اليمنية.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية.

0: طريقنا في طريقنا في طريقنا تفرش أزهار في سمانا في سمانا تزرع أنوار طريقنا في طريقنا تفرش أزهار وتعلي رايتنا شعبي مجد وازدهار تعلي رايتنا شعبي مجد وازدهار.
1: وما أروع أغنية الراحل الفنان علي بن علي الأنسي نحن الشباب التي تغنت بالوحدة اليمنية وتجاوزتها إلى الوحدة العربية، والقصيدة من كلمات الشاعر عباس المطاع والتي يقول فيها: يا ابن السعيدة لا تقل فات القطار، أنت القطار بلا محطات انتظار، واصل مسيرتك الفتية في وثوب وانتصار، وارفع لوحدتك المنار ولك الفخار ولصانعيها في أزال وفي ظفار.
2: يا ابن السعيدة
3: لا تقل فات القطار،

وكذلك تغنى بالوحدة وباليمن عموما الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقي في أغنيته الشهيرة من يشبهك من، والفنان الراحل علي سيما الذي تغنى بأغنيته الوحدوية يا حبيب يا يمن، وهي من كلمات الشاعر سعيد الشيباني. من يشبهك من؟

إن الأدباء مستمعين الكرام هم من أبقوا على شعلة النضال الوحدوي مشتعلا في نفوس الجماهير، وهم من أفشل المخططات الهادفة إلى تشطير اليمن سواء من خلال ما أطلق عليه بالخط البريطاني أو الخط التركي. فالأدباء لم يعتمدوا على القصيدة والكتابات المنهجية التاريخية التي تبرز وتؤكد وحدة الوطن أرضا وإنسانا، بل لجأوا إلى الوسيلة الأسرع انتشارا والأكثر تواصلا مع الجماهير وبالذات البسطاء من الناس بمن فيهم الأميين من نساء ورجال، فقد لجأوا إلى الأغنية وتغنوا للحقيقة الوحدوية قبل امتلاكها وهيئوا الشارع لهذا النصر العظيم. ولا يمكن أيها الأعزاء ونحن نتحدث عن النصر الوحدوي العظيم أن نتجاوز أغنية وحدويون والتي تقول: وحدويون ولا في مجتمعنا شاذ ولا فينا انفصالي، وحدويون ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي، بات يحضننا وطن وحدوي اسم اليمن رفرفي يا راية الوحدة، من كلمات وألحان الفنان محمد سعد عبد الله، وهو الفنان الوحدوي المظلوم الذي رغم أنه لم يلقى حقه من الرعاية والاهتمام المستحق رحمه الله، إلا أن مسألة الوحدة تتعلق بالمبدأ وليس لها أي ارتباط بالمصالح الشخصية الضيقة.

هكذا هو محمد سعد عبد الله، كما هو شأن زملائه من الفنانين سواء في الشمال أو في الجنوب. وفي مقدمتهم علي بن علي الأنسي، الذي قال في أغنيته في الشمال والجنوب إخوة ووحدة تجمع القلوب، كما تغنى لثورة 14 أكتوبر. والفنان أحمد بن أحمد قاسم وعلي عبد الله السيما وكرامة مرسال وغيرهم كثر. ومن القصائد الجميلة التي قيلت في الوحدة اليمنية قصيدة الشاعر سعيد الشيباني، التي أبدع في تلحينها وأدائها الفنان المرحوم محمد مرشد ناجي. وهذه القصيدة ذكرت أغلب مناطق اليمن الموحد بعنوان يمن الوحدة. صنع الكرم يا موطن الثلايا، يا قلب أيلول محتوى وغاية، عدن شطوط البحر نهود صبايا، سمر الشفاء أما العيون آية، ذم الردع يا روحي من حدايا، مأرب وحوث وحضرموت مزايا، بيضة شروق صعدة جبل علاية، إبخ درار تسخر من البلايا، هذه التهايم بالسلام هدايا، وذي تعز دائي بها دوايا، الوحدة يا خلي للشعب رايا، فجر الشعوب دايم بلا نهاية.

ويستمر الشعراء والفنانون في وصف هذا المنجز التاريخي بإبداعاتهم. فهذا الشاعر حسن أحمد اللوزي الذي كتب العديد من القصائد عن الوحدة اليمنية، ومن أبرزها قصيدة بعنوان للوحدة الناصرة. لوحدتنا نصرنا السرمدي، ينابيع حب الفؤاد الندي، تصون حماها كصون الأسود، عرين المفاخر والسؤدد، ونفدي بأرواحنا مجدها على قمة الموقع الخالدي. ومن أجمل الأناشيد الوحدوية الأنشودة الشهيرة للفنان عبد الرحمن حداد، والكلمات للشاعر الغنائي حسين أبو بكر المحضار بعنوان مايو وفي 22 منه، يقول فيها: مايو في 22 منه يا شعبنا حققت أغلى الأماني، وبنيت فوق الجنتين ألف جنة، يا شعبنا لك بان زف التهاني،

لقد كانت الوحدة اليمنية حلماً يراود أخيلة اليمنيين، كباراً كانوا أم صغاراً، رجالاً أم نساء، أدباء ومثقفين وفنانين، ولا سيما بعد أن عانى الشعب اليمني مرارة التشطير والتشظي. فكانت الوحدة اليمنية التي أتت في ظل وضع معقد وظروف قاسية. كانت هذه مستمعين الأعزاء إطلالة سريعة على أبرز الأعمال الأدبية والفنية التي قدمها المبدعون من أدباء وفنانين عن الوحدة اليمنية المباركة. وما هذه الأعمال إلى نموذج بسيط، فعن الوحدة بالإمكان أن تجمع المؤلفات، لأن الوحدة اليمنية لها مكانة عظيمة في نفوس المبدعين اليمنيين، وهذا ما دفعهم للتغني بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحة، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.

من مايو. في مثل هذا اليوم من عام 1990 سطرت صفحة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث لتبقى الوحدة عنوانا للانتماء ورمزا للتلاحم وجسرا يربط أبناء الوطن الواحد مهما باعدت بينهم الظروف. وفي حلقتنا لهذا المساء نتوقف أمام هذه المناسبة الوطنية لنناقش أبعادها التاريخية ورسائلها الوطنية ودور المجتمع والشباب والإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة والحفاظ على الهوية اليمنية الجامعة. أعزائي المستمعين، سيكون معنا ضيوف في حلقة اليوم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. في يوم الوحدة اليمنية التي كانت بين الحلم الوطني والتحديات، مثلت الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990 واحدة من أبرز المحطات التاريخية في تاريخ اليمن الحديث، بعد سنوات طويلة من تطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا نحو تحقيق وطن واحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية وطنية مشتركة. وقد جاءت الوحدة تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن في سبيل الوصول إلى دولة موحدة.

تعبر عن آمال الشعب وطموحاته في الاستقرار والتنمية والتلاحم الوطني. وحين أعلن قيام الوحدة استقبل اليمنيون هذا الحدث بفرحة كبيرة باعتباره حلما طال انتظاره وخطوة تاريخية من شأنها أن تنقل اليمن إلى مرحلة جديدة من قائمة على الشراكة الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء الوطن الواحد. كما وثلت الوحدة أنذاك مشروعا وطنيا جامعا يحمل آمالا واسعة بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. لكن وبرغم تلك الآمال الكبيرة واجهت تجربة الوحدة خلال سنواتها الأولى تحديات متعددة تمثلت في العلاقات السياسية والتباينات الاقتصادية والإدارية، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية التي كانت تشهدها المنطقة في تلك المرحلة. كما أثرت الصراعات السياسية والتوترات الداخلية على مسار الوحدة ما أدى لاحقا إلى أزمات انعكست بصورة مباشرة على الواقع اليمني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ورغم كل تلك الظروف أعزائي المستمعين، بقيت الوحدة اليمنية حاضرة في وجدان اليمنيين باعتبارها رمزا للهوية الوطنية والانتماء المشترك، وقضية ترتبط بتاريخ اليمن ووحدته الاجتماعية والثقافية قبل أن تكون مجرد اتفاق سياسي. فالوحدة بالنسبة للكثير من اليمنيين ليست حدودا فقط بل حالة من الترابط الإنساني والاجتماعي والثقافي الذي يجمع أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت الظروف والتحديات. وفي الوقت الذي تمر فيه اليمن بظروف صعبة والتحديات معقدة، نجدد أهمية الحديث عن الوحدة باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة بعيدا عن الخلافات والانقسامات. كما يبرز دور الشباب والإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية في نشر الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والمحافظة على تماسك المجتمع. ويبقى الأمل دائما لدى اليمنيين بأن تحمل السنوات القادمة مستقبلا أكثر أمانا واستقرارا بالنسبة لليمن واليمنيين والوحدة. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الكاتب والشاعر الأستاذ وليد الربوع الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ وليد.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ العزيز وبإذاعة مأرب الرائعة.
0: حياك الله. بداية في حديثنا اليوم عن عيد الوحدة اليمنية، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في تعزيز روح الانتماء الوطني في الوحدة؟
1: أولا نقول نبارك لجميع أبناء الشعب اليمني بعيد الوحدة 36 الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد، وإن المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الشباب، بحيث وإننا بحاجة إلى كمية كبيرة من الوعي الفكري بحقيقة الوحدة، ما الذي تحمله هذه الوحدة وهذه الساكنة العظيمة من رمزية تاريخية للمجتمع اليمني أو للتاريخ اليمني منذ أن كان. الوحدة اليمنية كانت كقدر إلهي ربما عقد منذ زمن في جينات الشعب اليمني عبر مراحل التاريخ، ومنذ أن كانت الأرض بعد أن قسمت أو بعد أن قسمت الأرض اليمنية كان الحلم لكل الأحرار في الشمال وفي الجنوب على حد سواء هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
0: نعم.
1: ومرت الأحداث والمجريات والزمن ودار الوقت دورته، ثم جاء اليوم الذي تحققت فيه الوحدة اليمنية، وكان يوما عرس ديمقراطي، عرس شعبي، عرس جماهيري، عرس سياسي ثقافي.
0: صحيح.
1: بجميع المجالات. وهنا لابد من التركيز على معنى الوحدة، معنى الوحدة خارج إطار الصراعات السياسية، معنى الوحدة اليمنية كنظم اجتماعية، كحياة امتدت أو وجدت منذ فترة وامتدت إلى يومنا هذا، ولنعرفها تعريفا حقيقيا للأجيال الآتية على أن الوحدة اليمنية كانت في قصيدة كتبت في جنح الخيال ثم تم عزفها وتم تلحينها في يوم من الأيام على عاتق كل أحرار الشعب اليمني في الجنوب والشمال. ونحن نتحدث عن الوحدة لابد وأن نعطي أو نضع النقاط على الحروف بأن الوحدة لم تسيء إلى أحد. نعلم الآن جيدا ويعلم الجميع أن الوحدة أصبحت في محل صراع أو نزاع، وهذا الأمر لابد من الوقوف أمامه مرة أخرى للشباب لتتجلى القضية وترتسم الوحدة كصفحة نصعة البياض عام 1990 على إنها قدر إلهي لكل اليمنيين، هي الامتداد الحقيقي والتاريخي لكل الأرض اليمنية، وهي النموذج الأسماء الذي سمى به اليمنيون والذي ارتقى به اليمنيون في الوطن العربي كامل وفي العالم أجمع. في ذلك العام لم تكن الوحدة عبارة عن يوم أعلنت فيه فقط، صحيح أنه حصل فيما بعد ما حصل ومرت فيما بعد الوحدة بمراحل متعددة أرهقت الكثير بسبب قوة الظلام التي تدخلت بسبب ما أحدث فيما بعد، لكن الوحدة اليمنية كشعار وكرمزية حقيقية وديمقراطية وثقافية وفكرية تظل راسخة رسوخ الجبال وتظل باقية في الأنفس، هي وجدت في الأنفس منذ زمن طويل، ونحن نتذكر في مراحل التاريخ شكلت مدينة عدن العظمى، شكلت معقلا تاريخيا أو حاضنة تاريخية لكل الأحرار اليمنيين، فكان الزبيري هناك في عدن وكان ثلاية ربما وذهب إليها القردعي، وكذلك شكلت صنعاء أثناء وصول راجح بن غالب لبوزة سائر الجنوبي الحر إلى صنعاء وعودته إلى عدن، وهنا إثبات حقيقي لترابط يمني أخوي روحي تجسد منذ فجر التاريخ وظل باقيا وظل يسعى ويكبر وينمو كالكائن الحي، مثل اللغة التي تحولت فيما بعد إلى نشيد والنشيد الذي تحول إلى إيقونة والإيقونة التي أصبحت شمسا مشرقة تطل على الأرض اليمنية من أفق عالي وأصبحت تلك الشمس لا غنى عنها، يعني حتى وإن أحجبها أو أحجبها الضباب نوعا ما لكنها ستعود ستنجلي ستشرق. ما نحتاجه الآن نحتاج كمية كبيرة من الوعي لدى الشباب بحقيقة الوحدة وبحقيقة ما الذي دار وكيف يتم معالجة كل القضايا العالقة على هذا الإطار أو على هذا العمود والجسر معالجة حقيقية حتى نخرج إلى دائرة الضوء وإلى دائرة النور مرة أخرى، لأنه الأمر هنا أصبح جديا وبحاجة إلى حقيقة.
0: نعم.
1: وبحاجة إلى الصوت مع الذات وبحاجة إلى الصوت مع الذات العامة للشعب.
0: نعم.
1: بمعنى أن نواجه الحقائق ونقف أمامها وقفة حقيقية، وقفة المحب للمحب ووقفة المشتاق للمشتاق ووقفة الحريص الذي لا يريد أن يقسم أرضه ووقفة الحريص الذي يريد أن يقول الحقيقة لكي يقطع الطريق على كل المتربصين، يريد أن يعالج الآثار التي أحدثت لكي يقطع الطريق على كل الظلامين، ومن هنا تبقى الوحدة وتكبر مرة أخرى وتتجلى.
0: نعم نعم أستاذ وليد، إذا انتقلنا إلى جانب آخر، وهو هل تعتقد أن الجيل الجديد، جيلنا الحالي ما بعد 2005، يمتلك وعيا كافيا بأهمية الوحدة؟
1: أعتقد أن الجيل أصبح الآن لدينا جيل شاب لديه من الأحلام والتطلعات والآمال، ولديه أيضا من الوعي.
0: صحيح.
1: فالمرحلة التي مر بها الشعب اليمني، مرحلة الحروب ومرحلة هذه المرحلة الأخيرة، فرضت على الشعب اليمني وعلى الشباب اليمني الذهاب إلى القراءة والإطلاع للتعرف على أشياء كثيرة. فأعتقد وأجزم على أني أعرف شباب في هذه الأعمار التي ذكرتها أنت أستاذ العزيز، هم يؤمنون بحقيقة الوحدة وأدركوا أن الوحدة يعني، وكأنهم يقولون نحن قرأنا الوحدة حرفا فحرفا.
0: نعم.
1: وأصبحت كنشيد حفظناها عن ظهر غيب، أصبحت وعي الوحدة كذا هكذا تأتي كما عفوية عندما يتبادل إلى ذهنك أيهما أفضل، هل التشضيات أم الاتحاد؟ بالتأكيد سيكون في عقلك الاتحاد أكيد أقرب إلينا وأجمل لكل الناس.
0: صحيح.
1: ومن هنا هو سيبدأ يقرأ كثيرا ويصدع، ولماذا حصلت الوحدة ولماذا حصل ما بعدها من الحروب ومن الانقسامات، وسيحصل على كمية كبيرة من الوعي، فيعرف من خلالها على أن الوحدة قدر وجد على الأرض اليمنية، وآن الأوان أو الوقت حان لكي نقوم من مقام المكوث القديم لننهض ونقول إن هذه الحقيقة، ثم نغسل ثوب الوحدة بماء النقاء والطهارة الحقيقية والإنصاف والعدل وإزاحة المظالم التي حصلت على كاهل أو لا جسم تلك الحسناء الفاتنة. ولكن الشباب لازال رغم ذلك لازال بحاجة إلى وعي كبير حول هذه الوحدة، التوعية بحقيقة الوحدة، إيصال رسالة الوحدة ومعناها الحقيقي إلى كل الشباب لكي يتأكدون ويعرفون جيدا على أن الوحدة كانت جمالا أضيفة إلى جمال الأرض اليمنية، أو كانت كرد اعتبار من الإنسان اليمني منذ فجر التاريخ، وذلك اليوم كان يوما رد فيه اعتبار اليمني.
0: جميل جميل جدا أستاذ وليد. طيب كيف يمكن للمؤسسات التعليمية وكذلك الإعلامية والثقافية أن تعزز قيم التعايش والوحدة؟ احنا نشوف في ناس مؤثرين ولهم صدى واسع سواء كانوا إعلاميين أو كتاب أو شعراء أو غير هذا، كيف أنه يكون لهم رسالة واضحة تكون في هذا الشأن؟
1: والله يا أخي العزيز، أنه المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية هي أعتقد أنه من أسمى الأهداف التي يجب أن ترتكز عليها التعايش، وهنا التعايش كنقطة أولية قبل الوصول إلى مفاهيم واتفاقات، لا التعايش مجتمعيا، فمثلا التعايش والسلم والحياة الاجتماعية التي يبحث عنها الجميع في كل مكان وفي كل المدائن والقرى هي رؤية إنسانية بحتة لا تنتمي إلى أي جهة أو إلى أي إيديولوجية أو إلى أي حزبية، وإنما هي رؤية حقيقية إنسانية أوجدها الله سبحانه وتعالى وأمر الإنسان أن يتعايش بها. فلو عدنا إلى جانب الدين الإسلامي لوجدنا أنه يقول المسلم خلص. نسلم المسلمون من لسانه ويده.
0: نعم.
1: وهذه هي كركيزة أولى وكنظرة حقيقية للإسلام إلى أهمية الإنسان للإنسان. ثم عن دور المؤسسات الإعلامية، أعتقد أنه إلى حد الآن شكلت المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية أو لعبت دورا جميلا لا بأس به في تطوير هذا المفهوم وفي أحد ترتيب هذه الروح وترميم البيت الإنساني كبيت إنساني يحتوي الجميع بصرف النظر عن توجهه وعن ثقافته وعن حتى معتقده، يعني يبقى الإنسان إنسانا. ولكنها هي بحاجة إلى المزيد من هذه الأشياء، فنحن نرى الكثير من المؤسسات التي على الأرض الآن أصبحت كالذي يقولون تغني خارج السرب، يعني الغناء خارج إطار الحقيقة تماما، يترنمون بأشياء بعيدة، بينما الجيل هو بحاجة إلى نور، بحاجة إلى إشعال مشعل على درب الحياة للوصول إلى نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة هي الارتقاء بالإنسان كإنسان والتجلي بإنسان كشخص، يعني كإنسان له في الحقيقة كرامات ومكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، والمساس بأي شيء من أعراض هذا الشخص أو مقدساته أو معتقداته أو أفكاره هو مساسا بعدالة الله في الأرض. فلا يمكن على الإطلاق أن نرتقي إذ لم تكن هناك رؤية حقيقية من المؤسسات الإعلامية والثقافية والفكرية للتجلي والخروج من هذه الدائرة والمأزق الذي نحن فيه، وللأسف الشديد أقول المأزق يا عزيزي.
0: صحيح، جميل جدا. أستاذ وليد، لو طلبنا منك توجيه رسالة لليمنيين في جميع أقطار هذا الوطن بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، إيش تحب تقول؟
1: والله يا أخي العزيز، أنا كنت كتبت قبل يومين منشور ربما على صفحتي، ولازلت هذه الفكرة التي كتبتها أنا لازلت أؤمن فيها، على أنه وهذا يقولها الإنسان وهو يحترق. صحيح. عندما تقول تمنيت لو إن الوحدة اليمنية ظلت كحلم يراود اليمنيين في الشمال والجنوب لكان أجمل، لو كانت الوحدة اليمنية ظلت كأغنية معلقة في الأفق لكان أعذب، ولكن قد مضى ما مضى وحصل ما حصل. نحن نقول لكل اليمنيين في الداخل والخارج على أنه يجب أن نقف إلى جانب الحقيقة كحقيقة، ونحل كل القضايا العالقة على أيامنا وعلى ليالينا بحقيقة الأمر وبمنطقة الأمر وبالإنصاف، وأن نتجلى كجسد واحد لكي لا يتربص بنا المتربصون ولكي لا يأكلنا المفترسون، ثم نعود فيما بعد قبل أن أو نتجلى جميعا كجسد واحد لكي نضحض الظلام ونعيد التهانوت إلى الرماد، ونمحي هذه الآثار السلبية، ونتحد جميعا بعيدا عن التراشقات الإعلامية وبعيدا عن الاختلافات الفكرية وبعيدا عن التصدمات، بعيدا عن الارتيالات، بعيدا عن التكفيرات، بعيدا عن كل ما يخدش إنسانية الإنسان، ومن ثم من كان له حق ومن كان له قضية فليتقدم بشكل قانوني وبشكل واضح وليأخذ ما له من حق وتعالج قضاياه، ولكن يجب أن نحافظ على وحدتنا لكي نكون الأقوى. فكلما كنا متحدين أو كنا متحدون كنا أقوى، والاتحاد في هذه الفكرة الجانب السياسي بالذات الجانب السياسي والعسكري، الزمن بحاجة إلى اتحادات وليس إلى تشظيات. فأنا أودي رسالتي إلى الشباب في اليمن بشكل عام، في الجنوب والشمال وفي الداخل والخارج من أبناء اليمن، على أن هذه الرؤية هي رؤية الأجداد اليمنيين، يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نكون قد المسؤولية، ويجب أن نكون قد حلول أو قد الحلول التي نبحث عنها منذ زمن طويل لكل القضايا التي حدثت. فما حدث من قضايا وحول الكثير من الورود، حولها إلى قنابل مفخخة، وحول القصيدة إلى دبابة، وحول الحلم إلى بركان، وحول الأمل إلى رائحة الموت. يجب أن نتجنب هذه، لا نقول نطوي هذه الصفحة، ولكن يجب أن تعوض وتحل هذه القضايا حلا عادلا لكي تكون التضحيات في محلها، ويجب أن ننطلق من جديد كبلد واحد وكشعب واحد. صحيح. لما نراه موجودا على الأرض ويهمنا جميعا، والأرض هي أرضنا جميعا، والبلاد بلاد الجميع. ليكون لدينا في النهاية قدر عالي من القوة، نستطيع أن نكون كشعب وكرؤية واحدة وكبلد موحد يغني ويحتفل ويصفق ويكتب الشعر ويجد في نفسه الحياة مهما كانت الظروف، ومهما حاول المتسترون خلف الظلام تقسيم هذا الشعب، فإننا في النهاية سنكون متحدين بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. الكاتب والشاعر وليد الربوعي، شكرا لك على هذا الحضور الرائع والكلمات التي أضافت قيمة لهذا الحوار، كل التقدير لك أستاذ وليد.
1: شكرا جزيلا أخي العزيز.
0: شكرا لك. عزيزي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، نرحب بضيفنا الأستاذ الصحفي أحمد حوذان الذي سيكون معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ أحمد. المخرج، هل الأستاذ موجود؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
0: حياك الله أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. في موضوعنا اليوم الوحدة اليمنية في الذكرى 36، برأيك أنت كصحفي، ما الدور الذي لعبه الإعلام في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية؟
1: أولا دعني أهنيك وأهني كل كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة، هذه المناسبة التي تعود إلينا بعد كل عام ونحن في أوج التحديات التي يمر بها الشعب اليمني العظيم. طبعا الإعلام لعب دور محوري في ترسيخ الوحدة اليمنية من خلال نقل أولا القضايا المشتركة بين كل أبناء الوطن. أيضا استطاع الإعلام أن يعزز الهوية الجامعة وإبراز التاريخ النضالي الوطني المشترك لمن قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن، واستطاعوا أن ينقلوا تاريخا وإرثا عظيما ليحافظ عليه أبناء الشعب اليمني العظيم. هذا التاريخ النضالي العظيم وهو قيام الوحدة اليمنية لم يأتي من فراغ، لكن هناك جماجم وهناك أرواح بذلت، وهناك اصطفاف، وهناك توقيع اتفاقيتين بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي، وكان من زعمائها وقاداتها كثير من أبناء الشعب اليمني ومن المناضلين الأحرار سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: طبعا الإعلام أيضا ساهم في تقريب المسافات بين المجتمعات المختلفة ثقافيا وجغرافيا، واستطاع أن يصنع وعي جمعي، وأكد الإعلام أن قوة المجتمع تكمن في وحدته وتماسكه، ولولا الإعلام لكانت الوحدة في خبر كان، لكن الإعلام استطاع أن يحافظ على الوحدة اليمنية حتى هذه اللحظة التي نمر بها.
0: نعم.
1: أيضا الإعلام عندما يفقد مهنيته قد يتحول إلى أداة سلبية لإثارة الانقسام والصراع، لذلك تبقى المسؤولية اليوم كاملة على الإعلام، وهي العامل الحاسم في حماية النسيج الوطني.
0: نعم، وهذه نقاط مهمة جدا أستاذ أحمد. طيب كيف يمكن أستاذ أحمد للرسالة الإعلامية أن تسهم في تعزيز التلاحم بين أبناء المجتمع سواء في الجنوب أو في الشمال؟
1: والله أنا أقول عبر إذاعة مارب هذه الرسالة لكل زملاء الإعلاميين الوطنيين.
0: نعم.
1: الذين طبعا هناك يعني بنفرق بين الإعلامي وبين الناشط السياسي أو الناشط الذي يعمل في التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: نحن هذه رسالة للجميع، لأنه الإعلام يسهم في تعزيز التلاحم، فعندما نعتمد على خطاب متوازن يعكس هموم الناس وقضاياهم المشتركة بعيدا عن التحريض والمزايدات والكراهية.
0: نعم.
1: كما أن إبراز قصص التعايش والتكافل والنجاحات المجتمعية أيضا يخلق شعورا بالانتماء المشترك ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع سواء كان في الشمال أو في الجنوب.
0: نعم.
1: وكلما كان الإعلام قريب، وكلما كان الإعلام، وهذا يفهمها الإعلامي، وكلما كان الإعلام قريب من الناس وصادقا في نقل معاناتهم وآمالهم، يصبح أكثر قدرة على توحيدهم وتقوية روابطهم فيما بينهم. وأيضا يستطيع الإعلام أن يحافظ على هذه المداميك التي بناها الأجداد وتوارثها الأجيال. والوحدة اليمنية هي منجز تاريخي لم يستطيع أحد أن يزايد، فالوحدة وجدت لتبقى. الوحدة لم تأتي بكلام الفاضي، الوحدة وجدت لتبقى، ولولا هذه الوحدة اليمنية لما كان الإعلامي الآن موجود درس في الجامعات سواء كان في تعز أو في مارب أو في عدن.
0: نعم.
1: أو في صنعاء. هذه الوحدة اليمنية هذه منجزاتها، منجزاتها المستشفيات، منجزاتها أيضا المدارس، منجزاتها تعبيد الطرقات والجسور وغيرها.
0: نعم.
1: لذلك هذه الوحدة جاءت لتؤلف بين اليمنيين ولتعطيهم حقوقهم ولتبث الروح المعنوية في دعمهم
0: لم الشمل كذلك،
1: وكذلك أيضا لم الشمل بين اليمن الشمال والجنوب.
0: نعم. أستاذ أحمد، لو أتينا إلى جانب آخر وهو ما هي المسؤولية التي تقع اليوم على عاتق الإعلاميين والصحفيين والمؤثرين في المجتمع تجاه وحدة المجتمع؟
1: أعتقد أن الإعلامي الآن المعركة قائمة عليه، فالإعلامي الصادق والناجح خصوصا في المرحلة التي نمر بها ونعاني منها، وهي المرحلة التي خلقتها جماعة الحوثي الإرهابية واستطاعت أن تشرد الناس من بيوتهم ومن منازلهم وطردتهم أيضا من الأماكن التي نشئوا فيها. اليوم الإعلامي يقع على عاتقه خصوصا المؤثرين مسؤولية أخلاقية ووطنية كبيرة، تتمثل أولا في حماية السلم المجتمعي وتعزيز قيم الحوار والتعايش ونبذ خطاب الكراهية. كما ينبغي أيضا على كل إعلامي عليهم تقديم محتوى يعزز الوعي ويحترم التنوع ويواجه الشائعات والمعلومات المضللة، خصوصا في أوقات الأزمات والصراعات، الصراعات التي نمر بها وهي حرب جماعة الحوثي الإرهابية المارقة التي لم تستثني المرأة ولا الطفل ولا الرجل ولا كبير السن. وكل يوم نشاهد انتهاك ونشاهد تضليل ونشاهد جرائم ونشاهد يعني اختطافات وقتل وكم كثير، وهذه كلها تقع على من على عاتق هذا الإعلامي الذي لا يزال يعني بكل ما أوتي من قوة، خصوصا الإعلامي الوطني. ونحن نعرف كثير من الإعلاميين في القنوات يعملون ليلا ونهارا لرأب الصدع ومواجهة هذه الميليشيات الإرهابية. فالكلمة اليوم لم تعد مجرد رأي، بل أصبحت قادرة على التأثير في استقرار المجتمع ووحدته.
0: أستاذ أحمد، نعم للإعلام دور بارز في الوعي ونشر المصداقية. إذن أستاذ أحمد، أشتيك تجيب رسالة أخيرة بمناسبة هذا اليوم العظيم للشعب اليمني ككل.
1: والله رسالتنا اليوم نرسلها عبركم، نرسل إلى كل إعلامي حر أن يتقي الله وأن يكون هدفه الوطن. لو أعمل لك نبذة قصيرة بس، كيف كان اليمني قبل الوحدة؟ الذي كان اليمني يشبه جباله صلبا متعبا ومكسور القلب، في الوقت ذاته يمشي نصفه في الشمال ونصفه الآخر في الجنوب، بينما الوطن كله موزع بين الخوف والحواجز والخرائط والأسلاك والأسئلة الثقيلة. كان المواطن اليمني يحمل اسمه ولهجته وقبيلته وذاكرته، لكنه لا يحمل وطنا مكتملا. في صنعاء كان الناس يخرجون من قرون الإمامة مثقلين بالجوع والعزلة والكهنوت وفي عدن، كان اليوم جاءت هذه الوحدة التي نحن اليوم في 36 من قيام الوحدة اليمنية. فالجمهورية اليوم لم تكن نزهة، على الجميع أن يفهم أن الاستقلال لم يكن أي كاحتفال عابر، كانت القرى تحرق والرجال تقتل والأمهات يخبئن أبناءهن من أجل الحفاظ عليهن، من أجل هذا اليوم الذي يعني أصبح يعني متنفس لكل اليمنيين. وعلى اليمنيين جميعا أن يحافظوا على هذا المنجز التاريخي ويعملون بصدق وبوعي وبأمانة تجاه هذا المنجز التاريخي الذي يعني قدم آباء وأجداد في الصحاري والجبال والوديان، ضحوا بجماجمهم وضحوا بأرواحهم. علينا أن نتذكر تلك النساء التي قدمت وواجهت المستعمر البريطاني، وأيضا كذلك المرأة في الشمال الذي واجهت الإمامة ومن تعز إلى صنعاء. لابد أن نحترم هذه الدماء ونقرأ التاريخ بإمعان. علينا أن نقرأ التاريخ، ليس أن نشاهد محتوى يعني محرض أو وخلاص نتعاطف معه. لابد علينا أن نقرأ التاريخ.
0: العمق.
1: التاريخ إذا لم يقرأ الإعلامي التاريخ فليس إعلامي. لا بد أن نقرأ التاريخ لنعرف من حصل حتى وصلت هذه الوحدة وهذا المنجز التاريخي الذي لولا اليوم لما يدرس آباء أبناءنا في المدارس ويتلقون العلاجات في المستشفيات. هذه منجزات الوحدة وعلينا أن نعترف بهذه المنجزات شئنا أم أبينا.
0: نعم نعم كلام جميل جدا. الأستاذ الصحفي أحمد حوذان شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات الثرية حقيقة.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لكم البرنامج.

0: يمنية نقف عند محطة تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين، محطة ارتبطت بتاريخ وطن ووجدان الشعب بأكمله. الذكرى المجيدة لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990. في مثل هذا اليوم لم يكن الحدث مجرد إعلان سياسي عابر، بل كان لحظة تحول كبرى اجتمع فيها الشطران الشمال والجنوب ليعلن ميلاد الجمهورية اليمنية كدولة واحدة موحدة تحمل هوية واحدة وراية واحدة ومستقبل مشترك أو مستقبلا مشتركا لكل أبنائها. إن الحديث عن الوحدة اليمنية هو حديث عن حلم طويل تشكل عبر عقود من النضال والتطلعات، حلما كان يسكن قلوب اليمنيين في كل مكان بأن يروا وطنهم موحدا بعد سنوات من التشتير والانقسام. وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث أعلن عن قيام دولة واحدة ذات سيادة تضم مؤسسات دستورية واحدة وحكومة واحدة وعلم واحد وجيش واحد. لقد أنهت الوحدة حالة التعدد السياسي للدولتين ووضعت اليمن في إطار دولة موحدة على الخارطة الدولية لها حضورها ومكانتها. بندول إذن نشوف معنا متصل جديد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، تفضلي.
1: كيف أنت أستاذ محمد؟
0: أهلا، الحمد لله بخير. عارفين على اسمك؟
1: معكم أحسن.
0: يا مرحبا بك. أنت تسمعي الحلقة من البداية؟
1: أيوة أكيد. نعم.
0: طيب، حدثينا عن الوحدة وعن أهمية الوحدة وما تعرفي عن الوحدة الوطنية.
1: نعم، قبل ما أدخل عن موضوع الوحدة أقول لكم جمعة مباركة هذا المساء الجميل بنفحات الجميلة. أقول لكم اللهم أعجنا بهذا الليل لعيش الناس عندي ليلة مباركة فيها الدعوات لا ترد وحدة رزق لا ينعد وافتح لهم أبواب الجنة لا تنسد. اللهم في هذا الليل من يوم الجنة اكتب لنا أيام مقبلة جميلة واسعدنا بتفاصيلها واغمرنا بخيرك الذي لا ينفع. اللهم اجعلنا نورا في قلوب ضياء في الوجه وسع سرك.
0: آمين يا رب. كملي. المتصل راح علينا. أعزائي المستمعين، نواصل. قد يعيد الاتصال أو قد تعيد الاتصال. وقد جاءت الوحدة لتجسد هذا الحلم على أرض الواقع وتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث. ومن الناحية السياسية فقد شكلت الوحدة خطوة مفصلية في بناء الدولة اليمنية، كما أن أهمية الوحدة لم تتوقف عند الجانب السياسي فقط بل امتدت إلى الجانب الوطني والهوية الجامعة. فقد عززت الوحدة مفهوم الانتماء لليمن ككل لا لمنطقة أو شطر معين، ورسخت فكرة أن اليمنيين شعب واحد يجمعهم تاريخ مشترك وثقافة واحدة وامتداد حضاري عريق يعود لآلاف السنين. لقد مثلت الوحدة أيضا فرصة اقتصادية وتنموية كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يؤدي توحيد الموارد والإمكانات إلى خلق سوق وطنية واسعة تعزز من فرص الاستثمار والتنمية وتدعم البنية الاقتصادية للدولة الموحدة، كما ساهمت في توحيد الخطط والسياسات العامة في مختلف القطاعات بما يخدم مصلحة المواطن اليمني في كل مكان. أما من الزاوية الاجتماعية أعزائي المستمعين، فقد حملت الوحدة رسالة عميقة مفادها أن التنوع الجغرافي لا يعني الانقسام بل يمكن أن يكون مصدر قوة وتكامل. فقد أصبح اليمنيون رغم اختلاف مناطقهم ينتمون إلى كيان واحد يجمعهم تحت اسم واحد وهو اليمن. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الخير والسعادة والأمن والأمان ولم الشمل جميع اليمنيين في هذا اليوم العظيم الذي يحتفل به اليمنيون سواء في الداخل أو في الخارج. نتمنى لكم الخير والسعادة دائما. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في حلقة قادمة. دمتم في خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة.

فرحنا بفرحنا تفرش أزهار وتعلي رايد ما شعبي مجدي وازدهار تعلي

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار الوحدة الوحدة الوحدة

0: دمى مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابك يا حبيبة واتحدي الزمن.
1: أمي
0: مني سهر علشانك.

ترد علي قراية ناش عبيد مجدي وازدهار ترد علي قراية ناش عبيد مجدي وازدهار.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا شعب ماجد همته قد سمت، شديت بك ظهري وزندي، عزمك ضيائي كلما أظلمت، وانت سيفي في التصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: جيشنا عزنا والفخر والمحكم، جيشنا للوطن قلبه صمامه، بالمواقع وساحات الشرف ينهم، يبهم روسنا مرفوع تلهامه، جيش ما ينقسم كله ولا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: يلا هاليوم يا خير هادي بالجماله وثوب الستر. ايش بكيك يا بطل؟ من انت ولده؟ وش بك؟ وش بك؟ حد كلمك ولا لبجك ولا قال لك شيء؟ خبرني. ها وش بك؟ وابوك وين هو؟
1: السلام عليكم.
0: الله لا سلمك ولا رحمك.
1: وش بك يا رجال؟
0: كيف وش بي؟ خوفتني، فجعتني.
1: ما بالله ما ادري وش انت تفكر فيه، ما احسك شي معي ولا ما كان خفت.
0: بيني وبينك ايوه، لكن عادك وفيت ما قصر.
1: عسى خير يا رجال، وش اللي مخليك سارع بحسك؟
0: يا ما ويا ما.
1: مثل ايش؟
0: والله يا اخي افكر في انفسنا وفي بعض المسؤولين.
1: كيف؟
0: حصلت طفل يتيم يبكي.
1: الله الله والعاطف فيك، ها قلت بالهم رضاعات ومراضاه، لا حتى يبكوا، دلعوهم دلعوهم.
0: كلم لك صنج يا ابن الحلال، ماذا تشوف ان العيد مقبل علينا والطفل شاف الناس تبضعوا للعيد ولا معهم شيء ولا احد التفت لهم؟
1: ابوك يا الولد، ما جاء على بالي ذا الكلام.
0: المشكلة هنا، ما احد يفكر، ولا الشعب اليمني بشكل عام شعب متعاون متكاتف ومبادر.
1: الله المستعان، دار حسي.
0: وهذا ذي خلاني اسرح بفكري قبل يوم سلمت علي.
1: والمشكله ان العين بصيره واليد قصيره.
0: لو قد شي معرض مجاني خاص بكسوه الاعياد والمدرسه لابناء الشهداء.
1: على كيف ومن قبل من؟
0: يكون بتنسيق له في وقت مبكر من قبل الدوله وفاعلين الخير ومن الى صفهم، كانت ضافره الجهود.
1: اي مالو
0: يا اخي، لو شي جمعيه ولا مؤسسه تعنى بدعم ورعاية أبناء وأسر الشهداء وتوفير احتياجاتهم الأساسية كأقل واجب مقابل تضحياتهم الوطنية.
1: اي والله ما قلت إلا الصدق.
0: به ناس لهم بصمات طيبة في الأعمال الخيرية والإنسانية، ولكنهم قليل وأسر الشهداء كثير، بحاجة إلى التفاتة طيبة من الكل.
1: اي نعم، ولكن حاليا في العيد لو ما بالله هدايا متواضعة تدخل عليهم الفرح والسرور.
0: يا ليت والقادرين يفكروا بالمحتاجين ويتفقدوا اليتامى وأسر الشهداء، ولو حتى مثل ما قلت في مثل هذه المناسبات والمواسم.